0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: اللهم أكبر، اللهم أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها

0: قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 32 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الصبور. بادئ ذي بدء، هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم، ولكنه ورد في السنة المطهرة في الحديث الشريف الذي يتحدث عن أسماء الله الحسنى. ولكن دلالات هذا الاسم وردت كثيرا في القرآن الكريم،

الصبور هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، فهو يمهل ولا يهمل. وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تتحدث عن مدلول هذا الاسم الذي ورد في السنة ولم يرد صراحة في القرآن الكريم. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الإنسان أحيانا إذا تولى أمر عشرة أو أكثر، فحينما يغضب منهم يتمنى أن ينزل فيهم أشد العقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. تأخير العقوبة هو مدلول اسم الصبور، تأخير العقوبة مدلول اسم الصبور. مر معنا آية من قبل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يعني كان لزاما أن ينزل الله بالعصاة أشد العقاب وأن ينهيهم، ولكن كلمة سبقت من الله عز وجل هي التي تجعل العقوبة متأخرة. ما هذه الكلمة؟ أنه سبقت رحمتي غضبي. ما هذه الكلمة؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم. ما الذي يؤخر إنزال العقوبات الحاسمة؟ هو رحمة الله عز وجل. يعني كأن الله عز وجل يعطي الناس فرصة ليتوبوا، يعطيهم فرصة ليرجعوا، لينيبوا، ليصححوا، ليستغفروا. لذلك الله عز وجل قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام الإنسان في استغفار، القصد هو إصلاحه، والقصد هو إسعاده، والقصد هو رحمته. أما لو أن القصد تطبيق القوانين ما ترك على ظهرها من دابة، لو أن كل إنسان عصى الله عز وجل أنهاه الله عز وجل بعقوبة قاصمة ما ترك على ظهرها من دابة. فتأخير العقاب مدلول اسم الصبور، تأخير العقاب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. آية أخرى تدل على مدلول الصبور: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إذن هذه الآية الثانية تفيد أن الصبور هو الذي يؤخر العقاب. طيب سؤال: هل يلتقي هذا الاسم مع اسم لله آخر يشتبهان يلتقيان؟ الحليم. إذن اسم الصبور يلتقي مع اسم الحليم. طيب كيف يفترقان؟ هل يتطابق اسم الصبور مع اسم الحليم تطابقاً تاماً؟ طبعاً لا. إذن يفترقان. كيف يفترقان؟ دقق في هذه الآية: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. الله صبور. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ يعني قالوا المذنب أشد أمناً مع الحليم منه مع الصبور. المذنب أشد أمناً مع الحليم منه

مع الصبور، يعني الصبور تأخير العقاب، أما الحليم قد يلتقي اسم الحليم مع اسم العفو. لكن إنزال العقاب، أليس هناك حالات في الطب لا بد من بتر هذا العضو؟ ولو أن الطبيب هو الأب لا بد، يعني يجب أن تعلم أن الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع، ولو لم يقع لكان عدم وقوعه نقصا في الحكمة. الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع، وقوعه رحمة وفضل وعدل ولطف وعفو وصبر. لذلك أحيانا يتحدث ربنا عن ذاته فيستخدم ضمير الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. حينما يتحدث ربنا عز وجل عن ذاته يستخدم ضمير الجمع، وأحيانا يستخدم ضمير المفرد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله عز وجل له ذات وله أسماء، فإذا تحدث بضمير المفرد فهو يتحدث عن ذاته، وإذا تحدث بضمير الجمع فإنما يتحدث عن أسمائه. ويجب أن تعلم علم اليقين أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها تشترك في أفعاله، فأفعاله فيها رحمة وفيها عدالة وفيها قوة وفيها غنى وفيها عزة وفيها جبروت، وفيها من أسماء الله الحسنى ما فيها. آية ثالثة تؤكد مفهوم الصبر، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. أمليت لها وهي ظالمة، الإنسان أيام يختل توازنه حينما يرى كافرا قويا شديدا عتيدا مستعليا يزداد قوة ومنعة وغنى وسيطرة، قد يسأل الإنسان نفسه أين الله؟ ربنا عز وجل بماذا يجيب عن هذا السؤال؟ إذا رأيت الكافر يزداد قوة وغنى وسيطرة واستعلاء وجبروتا ويسخر ويستهزئ، ألم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى؟ أين الله؟ بماذا أجاب الله عز وجل في القرآن الكريم عن هذا السؤال؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. إجابة أخرى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. جواب ثالث، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله عز وجل ليس غافلا لكنه متغافل، يبدو أنه متغافل، يعني الله عز وجل من أجل أن يكشف الإنسان على حقيقته يملي له، يعطيه من القوة ومن الشأن ومن الوجاهة ما يكشفه على حقيقته. فالإنسان إذن العاقل هل يطمئن لقوته؟ هل يطمئن لماله الوفير؟ هل يطمئن لمركزه القوي؟ لا أبدا، العاقل يطمئن لطاعة الله. يجب أن تطمئن حينما تطيع الله عز وجل، أما إذا كنت قويا أو إذا كنت غنيا أو إذا كنت

وجيهاً، هذه أشياء تسلب في لحظة واحدة. عطاؤه عجيب. زارني طبيب، ذكر لي قصة وقعت قبل يومين، أن فتاة متخلفة عقليا تأخر كلامها سنتين، وفيها علة في دماغها، هذه العلة ظهرت في مشيتها العرجاء، تشكو من ضعف في أعصابها الحركية، والآفة مصدرها الدماغ، وتشكو من تأخر في نطقها، وهذه آفة مصدرها الدماغ، ويكاد الشفاء يكون مستحيلا. قبل يومين أو ثلاثة كسرت رجلها، فأخذت إلى مستشفى للعظام، وأعطيت مخدرا لشدة الألم الذي انتابها حين تجبير عظمها. بعد أن انتهت العملية انطلقت في الكلام ومشت مشيا طبيعيا، فجاء أبوها وقال: ما هذا؟ ما علاقة ما جرى لها بما صلح من نطقها ومن حركتها؟ يا الله على كل شيء قدير. يعني كسر هذه الرجل كان سببا، ولعل هذا المخدر أيقظ مكانا في الدماغ كان غافيا. فربنا عز وجل يعطي، يعطي ويدهش، ويأخذ ويدهش. أنا أعرف قريبا لي توفي بمرض غريب جدا، هو أن الطحال يعمل بنشاط أكثر مما يجب أن يعمل. الطحال مقبرة ومعمل دم احتياط ومستودع للكريات الحمراء، مستودع ومعمل ومقبرة الطحال. فلو تعطلت معامل نقي العظام، الطحال يصنع الكريات الحمراء. هذا الطحال من مهماته أن يستقبل الكريات الميتة ليحللها في مقبرته، وليعاد تصنيعها من جديد في نقي العظام. هذا الطحال عمل عملا زائدا عن طاقته، فصار يأخذ الكريات الحية ويميتها ثم يحللها، فصار هناك فقر في الدم سببه ازدياد نشاط الطحال، وتوفي بهذا المرض. يعني أنت تحت رحمة الطحال إذا زاد نشاطه، أو النخامية إذا تعطل نشاطها. فالله عز وجل يقول: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. آية أخرى تدل على اسم الصبور: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سألت أحد الإخوان عن كلمة متين. متين كلمة تستخدم في الفيزياء للتعبير عن قوى الشد، والقساوة تستخدم للتعبير عن قوى الضغط، الشيء الذي يتحمل قوى ضغط يقال له قاسي، والشيء الذي يتحمل قوى شد يقال له متين. فما وجه العلاقة بين كيد الله عز وجل وبين متانته؟ إن كيدي متين، يعني الإنسان لا يمكن أن ينجو من قبضة الله، كأن كيد الله حبل متين لا يمكن أن ينقطع أبدا. آية خامسة: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. طيب، ما معنى بالسيرة؟ موقف بدا فيه صبر الله عز وجل بالسيرة النبوية، وذكر هذا في القرآن الكريم.

في معركة أحد أم في صلح الحديبية، حيث أن الله عز وجل يعلم أن في كفار قريش رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لا يعلمهم المؤمنون، فربنا عز وجل رحمة بهم وتأخيرا للعقوبة عليهم أخر فتح مكة من أجلهم. هذا من اسم الصبور، هو صبور وقد أمرنا بالصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. طيب، ما معنى ولربك فاصبر؟ ولربك فاصبر، هناك صبر لغير الله، قد تكون إنسان مستضعف ولك عدو ينكل بك ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فأنت صابر لا لأنك صبور بل لأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. ليس هذا من الصبر الذي أمرنا الله به. الصبر أن تكون قادرا على أن تفعل شيئا لكن إيمانك بالله عز وجل يلجمك وتصبر. هذا معنى قوله تعالى: ولربك فاصبر. وأحيانا الإنسان بتوهم أنه بإمكانه أن يصبر، فإذا هو في بعض الحالات لا يصبر، بإمكانه أن يصبر فإذا هو ينفجر. كيف نحل هذه المشكلة؟ واصبر وما صبرك إلا بالله. أنت لا تصبر إلا إذا أعانك الله على الصبر، أنت لا تصبر إلا إذا أعانك الله على الصبر. طيب، هل هناك آية يرتفع بها الصبر إلى أعلى مستوى؟ نحن في عنا قاعدة أن العطف يقتضي التجانس. ما بتقول أنت اشتريت بيت وملعقة، ما بتناسب. في الصبر والصلاة قرن مع الصلاة، جمع الصبر مع الحظ العظيم، وجمع الصبر مع الصلاة، وجمع الصبر مع الجزاء بغير حساب، وجمع الصبر مع الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية التي وردت في آخر آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. فالصبر معروف، أما المصابرة أن تعين أخاك على الصبر. لذلك قالوا: لا تكن عونا للشيطان على أخيك بل كن عونا لأخيك على الشيطان. إن أنت إذا أعنته، بينت له، خففت عنه مصابه، واسيته بمالك، فلعل في ذلك معاونة لأخيك على الصبر. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، استعينوا بالله واصبروا. أما أجمل آية متعلقة بالصبر والتي تسلج الصبر هي قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه المصائب لمن؟ للمؤمنين. هذه المصائب خاصة بالمؤمنين. ولنبلونكم أيها المؤمنون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. إذن هو الصابر هو الذي يصبر على تربية الله له. ما معنى أنك صابر؟

يعني الله عم بيربيك وأنت تفهم على الله عز وجل، تصبر. يعني من هو الصابر؟ هو إنسان راشد يجلس على كرسي طبيب الأسنان فيعلم علم اليقين أنه متقن لصنعته، وأنه دكتور، وأن فحوصاً عديدة مر بها، وأن أناساً كثيرين أثنوا عليه، وأنه تعلم علماً صحيحاً، وأن يده فيها مرونة كبيرة، وعنده وسائل جيدة، وأن كل ما يفعله بك طبيب الأسنان لصالح أسنانك. لذلك لو آلمك في بعض الأحيان في أشخاص عندهم خطورة من استعمال المخدر، فيقول لك قلبك ضعيف لا أستطيع أن أعطيك المخدر، لا بد من أن تصبر. من هو الذي يصبر إذن؟ هو الذي فهم على الطبيب وثق من علمه ومن خبرته ومن نصيحته، وهو يتحمل تربية أو معالجة هذا الطبيب لأسنانه. هذا بشكل مبسط. يعني إنسان صابر يعني في عنا علل كثيرة، ربنا عز وجل يتولى تربية هذه النفس. لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. النهاية أن تصل إلى دار السلام بسلام. النهاية أن تقول من أعماق أعماقك الحمد لله رب العالمين. النهاية أن ترث جنة عرضها السماوات والأرض. هي النهاية. فلذلك الصابر إنسان فهم على الله عز وجل، فهم على الله مراده. سيدنا الصديق بعد وفاة النبي صار في اضطرابات، صار في ردة، وردة كبيرة جدا، بل أصبحت المدينة مهددة بالخطر، والنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا لفتح بلاد الشام، أمر عليه أسامة، وأصحاب النبي ما رأوا من الحكمة أن يرسل هذا الجيش، لأن بلاد فيها فتنة داخلية، فيها اضطرابات داخلية، أيعقل أن نبقي هذه الاضطرابات على حالها وأن نرسل جيش لفتح بلاد الشام؟ يعني هذا الشيء بحسب المنطق غير مقبول. فأصحاب النبي اضطربوا وتململوا وتمنوا على سيدنا الصديق ألا يرسل هذا الجيش، وتهامشوا فيما بينهم، وانتقل الخبر لسيدنا عمر. سيدنا عمر جاء ليبلغ سيدنا الصديق هذه الرغبة، تبناها هو. سيدنا الصديق أراد أن يربي الأصحاب تربية حاسمة، ما كان منه إلا أن أمسك بلحية عمر رضي الله عنه وهزها هزا شديدا وقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. فلما رأى أصحاب النبي ما فعل الصديق بعمر ارتعدت فرائصهم وندموا على خواطرهم وانصاعوا لأمر سيدنا الصديق. لماذا صبر سيدنا عمر على أنه أخذ بلحيته وهزت هزا شديدا وقيل له ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ لأنه فهم على سيدنا الصديق مراده البعيد. ماذا قال ابن عطاء الله السكندري؟ إذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء. فربما كان الإحسان من الإنسان حرمان، وربما كان المنع من الله إحسان. فالإنسان متى يصبر إذن؟ من هو الذي يصبر؟ هو الذي يعرف الله عز وجل. أما الذي لا يعرف الله عز وجل لا يصبر، بالعكس ينفجر ويزمجر ويتكلم كلاما سيئا يسجل عليه. علامة معرفتك بالله صبرك على قضائه وقدره.

لكن كل حسنة بعشر أمثالها، كل شيء له حساب، إلا أن الصابرين كما قال الله عز وجل يوفون أجورهم بغير حساب. لماذا؟ إن هذا المحسن، هذا الإنسان حينما صبر كأن لسان حاله يقول: يا ربي عالجني كما تريد وأنا أصبر، يا ربي أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، عالجني كما تريد، أنا أصبر على معالجتك. كأن لسان حال الصابر يقول: يا رب في الدنيا لا في الآخرة، في الدنيا القضية مقبولة، أما في الآخرة يوم الخزي الكبير هذا شيء لا يحتمل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته وقف بين أصحابه وخطب خطبة مؤثرة، قال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين لقاه فاختار لقاه. فبكى سيدنا الصديق وقال: بأبي أنت وأمي نفديك يا رسول الله بأولادنا وأرواحنا وأنفسنا. فهم عليه، قال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، إلى آخره. فقام أحد وقال: يا رسول الله إنني منافق فادعوا الله أن يتوب عليه. سيدنا عمر وقف وقفة كما هي عادته وأراد أن يبطش بهذا الذي فضح نفسه، قال له: ثكلتك أمك لما فضحت نفسك؟ هنا السؤال. قال له: يا عمر دعه، لأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. يعني مثلا لو طالب سرق قلم حبر وكشف أمره أمام رفيقه، شيء، إذا كشف أمره أمام الصف كله شيء آخر، أما إذا كشف أمره في الباحة أمام 30 شعبة شيء أكبر. فضوح الدنيا أهون، ساكن بمدينة أنت بحي من أحيائك، هناك من يعرفك قلة، أما على رؤوس الأشهاد يقف هؤلاء الفساق والفجار مواقف الخزي والعار. قال له: يا أبا ذر إنها أمانة. سيدنا أبو ذر قال: يا رسول الله استعملني، عيني شيء وظيفة. اشتهى أن يكون عند رسول الله موظفا. قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنني أحب لك ما أحب لنفسي، إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. القضية ليست سهلة. قال: إنني منافق. قال: دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، أو أهون من فضوح الآخرة. فالصابر كأنه يقول: يا ربي عالجني قبل أن أموت، يا ربي لا تمتني حتى تطهرني من ذنوبي، يا ربي لا تمتني حتى تطهرني من عيوبي من أدراني. فالإنسان العاقل يجتهد لتنقية نفسه من كل مرض، لأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآية التي تتحدث عن الصبر أيضا: واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة أم عامة؟ خاصة. ماذا تعني المعية الخاصة؟ التأييد والنصر والحفظ والتوفيق. حيثما وردت في القرآن الكريم معية خاصة تعني التأييد والحفظ والنصر والتوفيق. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل شأنه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا الله، الله مع الصابرين بالرعاية والحفظ والتأييد والتوفيق، والله عز وجل يوفيهم أجرهم بغير حساب. والشيء

الثالث والله يحبهم، يحبهم ويوفيهم أجرهم بغير حساب، وهو معهم بالحفظ والتأييد والرعاية والتوفيق. لماذا يحبهم؟ لأنهم قبلوا معالجته. أحياناً يكون أنسب شيء أن تعالج هذا المرض من دون مخدر، أما إذا رفض هذا الإنسان وصاح وتكلم كلام قاسي، عندئذ تضطر أن تسلك معه الطريق الأطول بالعلاج والطريق الأخطر في العلاج. ربنا عز وجل حينما يرى عبدا صابرا، معنى هذا العبد رضي أن يعالجه الله عز وجل وأن يستسلم لقضائه وقدره، هذا معنى الصبر. فالصبر شيء عظيم. يعني الإنسان الغربي لأنه لا يعرف الله عز وجل في حياة شيئان، إما أن ينال ما يصب إليه وإما أن ينتحر، ما في جهة تصبر من أجله، لا يعرف الله عز وجل، فإما أن ينال سؤله وإما أن يصاب بأمراض نفسية إذا ما انتحر، أمراض الإحباط، أمراض الكآبة، أمراض السوداوية، انفصام الشخصية، هي كلها أمراض نفسية أساسها إنسان جاءته مصائب وهو لا يعرف الله عز وجل. أمراض نفسية أساسها مصائب من دون معرفة الله عز وجل. لكن كما قلت قبل قليل، إياك أن تصبر لغير الله، ما لك أجر. يعني شخص قوي عم يضايقك وانت صابر، أما ربنا عز وجل يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. شوف هلأ، سلام عليكم، دخلتم الجنة، وصلتم إلى أعلى شيء يصله إنسان على وجه الأرض، وصلتم إلى دار السلام، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وصلتم إلى الأبد، وصلتم إلى نعيم مقيم، وصلتم إلى دار لا خروج منها ولا قلق فيها ولا مرض فيها ولا منافسة ولا تحاسد ولا. هذه الجنة ما ثمنها؟ قال سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، صبركم كان ثمن الجنة. سلام عليكم بما صبرتم. شوف المؤمن إذن دائما صابر على الصحة، على المرض صابر، أيام في بيته مشكلات صابر، في قسوة أحيانا صابر، دخله قليل صابر، في بعمله منغصات صابر، إنه يرى يد الله عز وجل. إلا أن الإنسان إذا كان بإمكانه أن يمنع عنه الأذى ولا يمنع عنه الأذى فهو عاصي مع الصابر. صابر إذا كان لا تستطيع أن تزيل عنك هذا الأذى. الصبر عند استنفاذ الجهد. لكن في قضية مزعجة بإمكاني أن أحلها، أخي هذا من قضاء الله وقدره، من قال لك ذلك؟ هي من قضاء الله وقدره، وحلها يتم بقضاء الله وقدره. هذا تعليم دقيق. سيدنا عمر لما كان بالشام، أمام كان بالشام في طاعون، فامتنع عن دخولها، فقيل له يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال نعم أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لو أنك تملك قطيعا من الغنم وهناك أرض مجدبة وأرض مخصبة، ترعاها أين؟ إن رعيتها بالأرض المجدبة فبقضاء الله، وإن رعيتها بالأرض المخصبة فبقضاء الله. أنا أفر من أرض مجدبة بقضاء الله إلى أرض مخصبة بقضاء الله. هذا التفكير العلمي. فإذا كان ممكن الابن يتعالج عن طبيب، ما في استسلام، أخي أنا صار

صابر، لا، أنت مقصر، أنت مقصر. ليس هذا هو قضاء الله عز وجل؟ حينما لا تملك حيلة، ماذا قال النبي الكريم بالطائف؟ قال: يا ربي إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هو اجتهد، خرج من مكة إلى الطائف لعلهم يؤمنوا، لكنه شكى قلة حيلته. أنت كإنسان أيام تقف أمام بعض الأمور عاجز، لكن ما دام ممكن تتحرك يجب أن تتحرك، لكن حينما تفقد الحيلة يأتي دور الصبر. الصبر يأتي عندما تنعدم الحيلة. طيب، سيدنا عمر أشار إلى أن الصبر نعمة من نعم الله الكبرى. كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثاً، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. لأن الله عز وجل يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. والآية الثانية: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سيدنا أيوب في آية سبحان الله مؤثرة جدا، أنا أتذوق منها الشيء الكثير. لما حدثنا ربنا عن صبره قال في نهاية الآية: قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا. حدثني أخ قال لي: سيارته واقفة بكراج، الأرض مايلة والمكبح غير محكم، فتراجعت دخلت في سيارة جديدة، وصار في يعني جسم السيارة يعني صار في تغير طفيف جدا، سب سبابا، سب الذات الإلهية، سب الأنبياء صاحب هذه السيارة. فلما أخذت إلى مكان للتصليح دفعها المصلح بيده فعادت كما كانت. كل هذه الكلمات القاسية، الكلمات التي تدل على جهله بالله عز وجل لسبب تافه جدا. على كل، يعني الإنسان إنا وجدناه صابرا، الله بيمتحن الإنسان، يتلف له شيء من حاجاته، بيحبط له بعض مساعي، في أشياء لا تحقق، ماذا يفعل؟ تحت المراقبة. سيدنا أيوب ماذا كان وضعه؟ إنا وجدناه صابرا. أجمل موقف يقفه المؤمن حينما يتلقى خبر سيء: الحمد لله رب العالمين، يا ربي لك الحمد، هذه حكمتك وهذا قضاءك وهذا قدرك، وأنا راض بحكمتك يا رب، اللهم ألهمني الصبر. هذا أعظم موقف يقفه المؤمن. لا تظن ممكن إنسان ما يتعرض لموقف في امتحان، فحينما يقول الحمد لله نجح، هو الإيمان كله صبر. بعض الأحاديث تقول الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، بس وجدت حديث دقيق جدا: الإيمان هو الصبر، هو في الأساس، في الأساس الجنة إلى ثمن. ثمن الجنة أن الله عز وجل ركب فيك طبيعة، وكل التكاليف عكس الطبيعة، ركب فيك حب المال وأمرك بإنفاق المال، ركب فيك حب الراحة وأمرك بصلاة قبل طلوع الشمس، وركب فيك حب تتبع أخبار الناس وأمرك أن تسكت عن الغيبة والنميمة. أبداً لو تتبعت أوامر الشرع كلها لا تستطيع أن تفعلها إلا إذا خالفت طبيعة نفسك. إذاً الدين كله صبر. من هو الكافر؟ هو إنسان انساق مع شهواته ومع أهوائه ومع ميوله وحظوظه ومصالحه. من هو المؤمن؟ هو الذي عاكس هواه وشهوته وميوله وحظوظه وطبق منهج ربه.
يعني إذا أردت

0: أن تقول لي الدين كله صبر، أقول لك نعم، الإيمان هو الصبر والسماحة. أبدا، شوف، الصبر والسماحة، الصبر سلبي، السماحة إيجابية. أن تصبر عن المعصية وأن تصبر على الطاعة وأن تصبر على الأمر التكويني، ثلاث مناحي: صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على الأمر التكويني. فلذلك من السذاجة أن تظن أن الفقير عليه أن يصبر. من قال لك؟ إذا كان صبر الفقير عن موضوع واحد فالغني أشد حاجة إلى الصبر من الفقير. لماذا؟ يمتلك خيارات كثيرة جدا. طيب، إذا قلنا للضعيف اصبر، الحقيقة القوي أشد حاجة ألف مرة للصبر من الضعيف. الضعيف ضعيف، أما القوي بإمكانه أن يفعل كل شيء، لكنه خاف من الله عز وجل ما فعل شيئا. فهي النظرية والدليل. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أتصبرون بالخير؟ أنت ممتحن بالمال، ممتحن بالقوة، ممتحن بالشباب. يعني الشجاعة صبر، الهروب انسجام مع حب الحياة، الشجاعة صبر. من يصلي، الجسم يحتاج إلى استلقاء. جاء للبيت مساء متعب، أكل ونام، هيك الناس. أما المؤمن في عليه الصلاة والسلام أكل وتوضأ وصلى الفرض والسنة والوتر، هذا صبر. نام الساعة واحدة بالليل، الفراش وسير والدنيا شتاء والفراش دافئ، وثاني يوم عطلة ما كان عنده شيء. فسمع أذان الفجر، على حيصبر على ترك الفراش؟ يصبر. لو اتبعت الأمور، أنت ممتحن في كل لحظة. مرت امرأة جميلة في الطريق وفي ثياب فاضحة، أنت إذا نظرت إليها فقد انسجمت مع شهوتك إلى النساء. أما إذا غضضت بصرك عنها غضا حازما فأنت عاكست شهوتك. أنت إذا صابر الآن، شو الصبر؟ أنت مكلف أن تصبر في كل دقيقة. قال بعض العارفين: إذا أقامك الله في مقام الشكر فكن من الشاكرين، وإذا أقامك الله في مقام الصبر فكن من الصابرين. المؤمن في الرخاء شكور، في الزلازل صبور، قانع بالذي له لا يأخذ ما ليس له. في الرخاء شكور وفي الزلازل صبور. هو العوام، إذا واحد صبر لك راحت عليه مسكين. لا، ما راحت عليه، أخذ كل شيء، حقق النجاح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني أنت بين الشكر والصبر. لكن أيها الإخوة الأكارم، لا بد من التنويه إلى أن المؤمن يجب أن يطلب من الله العافية، هذا مأخوذ عن رسول الله: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وفي الطائف: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يقول عليه الصلاة والسلام: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. أعيد عليكم نص الحديث: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. في ختام هذا الدرس: إنه جل جلاله صبور على عباده وإن عصوه، وهو يوافق اسمه الرحمن جل جلاله التي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا والآخرة، والله يقول الحق وهو يهدي إلى صراط مستقيم، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد

وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

أخي المسلم، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو

0: وفي هدى من نور القرآن نسير إن شاء الله.
1: يقول محيي الدين ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية:
0: قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، إنما يتضمن نهيا عن التفكر في ذاته سبحانه، لأن التأمل إنما يكون في خلقه، وذلك التأمل يكون للعظة والاعتبار ولإدراك قدرة الله تعالى وسعة حيطته وعلمه، وأنه تعالى فعال لما يريد، لأنه سبحانه طلب من عباده شرعا التفكر في خلقه بقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
2: ونتدبر ونتفكر في كتاب الكون مع ابن القيم الجوزية،
3: ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان، كيف اقتضت أن تكون زوجا لا فردا، أي إما اثنتين وإما أربعا، حتى يتهيأ له المشي والسعي وتتم بذلك مصلحته، إذ لو كانت فردا تعذر عليه ذلك، لأن الماشي ينتقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض، فذو القائمتين ينقل واحدة وهو يعتمد على الأخرى، وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين، فتبارك الله أحسن الخالقين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
3: ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل سبحانه وتعالى ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمود القوائم حتى يتهيأ ركوبها وتستقر الحمولة عليها، ثم خولف هذا في الإبل فجعل ظهورها معقودة كالقبو لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله، لأن الأقباء تحمل أكثر مما تحمل السقوف المبسوطة. وكيف لما أطال سبحانه قوائم البعير أطال عنقه ليكون في إمكانه تناول طعامه من على الأرض، ولو قصرت عنقه مع طول قوائمه لتعذر عليه ذلك، فتبارك الله أحسن الخالقين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. صدق الله العظيم.
3: ثم انظر إلى خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء، ليري عباده أنه خلق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء، فمنها المتشابه الخلقة المتناسب الأعضاء، ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة، كي يري عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها.

0: من نوع الإنسان من خلق من غير أب ولا أم، وهو آدم أب النوع الإنساني. ومنه من خلق من ذكر بلا أنثى، وهي أمهم حواء التي خلقت من ضلع آدم. ومنه من خلق من أنثى بلا ذكر، وهو عيسى بن مريم. ومنه من خلق من ذكر وأنثى، وهو سائر النوع الإنساني. فسبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: يرى أهل الذكر والفكر من السلف الصالح أن محبة العبد لله تعالى إنما هي منة منه سبحانه اختص بها عبده المحب. وفي ذلك يقول أحدهم:
2: المحبة منة إلهية أودع الله بذرتها قلوب محبيه، وجعل هذه المحبة طريقا لكشف أسرار الوجود.
0: ويقول آخر:
3: المحبة ألفة روحانية وإلهام شوقي أوجبهما الله على كل ذي روح.
1: ويروى أن إبراهيم بن أدهم كان من أهل الإمارة والحكم الذين تقبل عليهم الدنيا بأفانين الإغراء، فيبيتون ويستيقظون وهم أسرى هواها.
0: وجاء يوم كان إبراهيم بن أدهم فيه وسط نفر من أقرانه، فعرض له ظبي عند مرمى البصر، فانطلق في إثره قبل أن يطلق عليه سهما يصيب منه مقتلا.
1: وأدرك إبراهيم الظبي وهم بأن يصوب نحوه، ولكنه فجأة سمع صوتا يدوي في أذنيه ومن حوله ولا يدري له مصدرا، ويقول:
3: يا ابن أدهم، ما لهذا خلقت ولا به أمرت؟
4: ويلي، أثمة من يتحدث إلي؟
3: يا ابن أدهم، ما لهذا خلقت ولا به أمرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ صدق الله العظيم.
0: وتدور رأس إبراهيم بن أدهم وتدور عيناه في ملكوت السماوات والأرض متدبرا متأملا، ثم يطلق العنان لفرسه، فينطلق الفرس انطلاق الهارب من الجحيم إلى النعيم بين دهشة أصحاب إبراهيم وجنوده.
1: وتمر الأيام وتستقر محبة الله تعالى في قلبه.
4: أهيم بحبكم في كل وادي، وأسأل عنكم في كل نادي.
0: وينسى طعامه وشرابه وزينته، ويرى الشيطان ما آل إليه حاله، وقد كان يوما من خدامه، فيتمثل له في هيئة رجل ويقول له:
2: يا إبراهيم، أي حب هذا الذي يعود عليك بالهلاك؟ ألا ترى أنك ضيعت نفسك وضيعك من تحب؟
4: خسئت خسئت، إنه ما ضيعني ولا أهلكني وأنا منصرف عنه، فكيف يضيعني ويهلكني وأنا مقبل عليه؟

يا لائمي، لو بذلت الروح مجتهدا وجملة المال والدنيا وما فيها وجنة الخلد والفردوس أجمعها بساعة الوصل كان القلب شاريها. فالروح أول موجود أجود به، والنفس أيسر شيء فيه أفنيها، وما عليها إذا ماتت بغصتها من الغرام فإن الوصل يحييها.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف

0: مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: أصوات تتناهى إلى السمع عبر المدى، إيقاعات الفجر تتناغم في سيمفونية الفجر الطالع من قلب الليل. ثمة كون يصحو، وصباحات يضمخها عطر النهار، وولادات تنهض وتتجدد، الزهر والشجر والعطر والندى، والنسمة العابرة المرنمة فوق العشب والخضرة، كلها تلهج بالدعاء والاستغفار والاستبشار. اللهم خذ بيدنا واجلب أنوارك ضباب النفوس وظلمة الشك، فهذا الوطن خيمتنا الوارفة، وهذه الأرض أساسنا المكين، وفارسنا الهاشمي الطالع من ضمير هذا العصر، هادينا وقائدنا إلى مشارف العلا وآفاق المجد. فيا إلهي، يا باعث الخضرة في الورق، ويا محرك كل ساكن، وموقظ كل غاف، احفظ بالعناية الربانية حادي الركب وسيد الدرب، واجعل اللهم هذا الوطن الأردني الأبي مرآة صافية الأديم لكل ذي بصر وبصيرة، واجعله وطن الأخيار والأطهار، وميدان الشهداء والأحباء الذين نذروا أنفسهم لحمايته وصونه وإسعاده، فبجنوده وشبابه وعماله وأهله كلهم يكون الصلاح والفلاح، وتتكامل الصورة، ويعظم المشهد، ويعم الفرح الأكبر وجدان الإنسان. يا كريم يا منان.

ومن

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

نتجه إليك يا حي يا قيوم، مؤمنين بك وموحدين ومخلصين لك الدين. أنت هب لنا من لدنك نورا ينير أبصارنا وبصائرنا، وأن تلهمنا إلهاما يزكي نفوسنا ومشاعرنا، لكي ندرك بهذا الهدى منك مقام هذا النبي الكريم وبهاءه، ونعرف جلاله وعلاه، ونوقن أن هذا النبي هو رحمتك المهداة ونعمتك المسداة، وأنه هو القدوة المثلى لمن يرجو حب الله ويطلب رضوان مولاه، وأن ما جاء به هو الحق وسبيل الفوز والنجاة لكل من يرغب في سعادة دنياه.

رب الجود والإحسان ورب العفو والغفران، يا من أكرمت هذا النبي ورفعت ذكر هذا النبي وجملت هذا النبي وكملت هذا النبي واصطفيت هذا النبي، نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك أن تصلي على سيدنا محمد أفضل وأتم صلاة، وأن تسلم عليه أزكى وأسنى سلام. واجعل اللهم صلاتنا عليه يتجلى فيها لأمرك أجمل الأداء وأخلص الوفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم حقيق بكل حب وولاء وجدير بكل ثناء وإطراء، جزاء ما أسدى لأمته من الأياد البيضاء وتحمل في دعوته من أذى الأعداء. فصل يا ربنا عليه

محمد المعروف بالصادق الأمين والموصوف بالعطف على الفقراء والمساكين والداعي إلى توحيد رب العالمين والهادي إلى صدق العبودية وإخلاص اليقين. وندعوك أن تصلي وتسلم عليه صلاتك الأزلية التي خصصت بها نبي الرحمة وهادي الأمة وجالي الظلمة. وصل يا ربنا وإلهنا عليه صلاة تكافئ بها إخلاصه وصدق جهاده وتجازي بها صبره على كيد أعدائه وحساده.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خ

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: يزم شغل هالمكيف.
4: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكله؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يزم؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-1-2-342 أو 0739-54-353.

0: 59. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجود.

0: كلها شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 25 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 59، وهي قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أيها الإخوة، هذه الآية مهمتها أن تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعانيه من تكذيب ومعارضة. وقد قال الله عز وجل: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نص هذه الآية يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه. لست وحدك يا محمد الذي يكذب، لست وحدك يا محمد الذي يعاني ما يعاني، لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. وطنوا أنفسكم على ذلك. كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر، وكان من الممكن أن يكونوا في قارة أخرى، وكان من الممكن أن يكونوا في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نجتمع معاً في كل زمان ومكان، وهذا الاجتماع يقتضي معركة أزلية أبدية من آدم إلى يوم القيامة. الإنسان حينما يوطن نفسه على واقع يقبله ويتعامل معه، معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. يا محمد، لست بدعاً من الرسل، لست وحدك الذي تكذب، لست وحدك الذي تؤذى. قال عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. قال: يا رسول الله إني أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: والله إني أحبك. قال: إن كنت صادقاً فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. يعني في ابتلاء، في امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ مستحيل وألف ألف مستحيل ألا تمتحن أو ألا تبتلى. يا إمام الشافعي، ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. قال تعالى: إنا كنا مبتلين. يا محمد، لست بدعاً من الرسل، لست وحدك الذي تكذب، لست وحدك الذي تعارض، لست وحدك الذي ينكر بك. هذه سنة الله في الخلق. لأن فاتني أن أقول لكم لماذا أراد الله أن نكون معاً في كل زمان وفي كل مكان؟ لماذا أراد الله أن يكون أهل الحق مع أهل الباطل في كل مكان؟

على مستوى الأسرة، على مستوى الحي، على مستوى الدائرة، على مستوى المستشفى، على مستوى المدرسة، أناس مع الحق في أعلى درجة من الكمال، أناس في أدنى درجة من السخف والاستهزاء والتنكيل. هذه سنة الله في الأرض. الحكمة منها هم بقى أن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، وأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالتضحيات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يجب أن تؤمن أن الابتلاء أحد سنن الله في الأرض. أنت ممتحن، بالمناسبة أنت ممتحن فيما أعطاك الله، أعطاك صحة ممتحن بها، أعطاك مال ممتحن به، أعطاك مكانة ممتحن بها، أعطاك علم ممتحن به، وممتحن أيضاً فيما زوي عنك. كنت تتمنى أن تكون ذا دخل غير محدود فدخلك محدود، هذا امتحان ثاني. كنت تتمنى أن تكون لك زوجة على نمط آخر فكانت على نمط لا يرضيك، هذا امتحان ثاني. أنت ممتحن فيما أعطيت، ممتحن فيما زوي عنك. لذلك من أدق أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب. يا ربي أعني على توظيفه في مرضاتك. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي بالمال الدار الآخرة، ابتغي بوسامتك الدار الآخرة، ابتغي بفصاحتك الدار الآخرة، ابتغي بعلمك الدار الآخرة، ابتغي بغناك الدار الآخرة، ابتغي بوجاهتك الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لذلك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. المؤمن عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن أبداً. فيا محمد لا تحزن، لا تحزن، لا تضجر، لا تيأس، ما كنت بدعاً من الرسل، الأنبياء السابقون كذبوا وأوذوا وسخر منهم، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، والآن المؤمن يسخر منه. محدود، جامد، متزمت، لا يتحرك، لا يطلع على ما في الدنيا من مباهج، يخاف من المرأة أن يختلط بها. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الكافر يضحك قليلاً وسيبكي كثيراً، أما المؤمن قد يبكي قليلاً ولكن سيضحك كثيراً. بطولتك أنه حينما يولد الإنسان كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، أما إذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لذلك ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه، قال بعض علماء البلاغة لقد تقترب من القسم، لقد حرف تحقيق، كأن تقول والله لقد زرتك أو لقد زرتك، تقترب من القسم. لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، علة وجودنا أن نعبد الله. من الجهة التي ينبغي أن نعبدها؟ الجهة التي خلقت، والجهة التي صورت،
والجهة التي

التي أبدعت، والجهة التي ترزق، والجهة التي تحيي وتميت. هذه الجهة ينبغي أن تعبدها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما في غيره، لا في رافع ولا في خافض ولا في معز ولا في مزل ولا في معطي ولا في مانع ولا في رازق ولا في جبار إلا الله. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ ما لكم من إله غيره؟ صحتك، أجهزتك، حواسك، زوجتك، أولادك، رزقك، دخلك، من هم أقوى منك؟ من هم أضعف منك؟ من كانوا على شاكلتك؟ كل أمورك بيد الله. من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. ما لكم من إله غيره؟ لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. هذا التوحيد. التوحيد أن توحد وجهتك إلى الله، التوحيد أن تتوكل على الله، التوحيد أن ترضي الله، التوحيد أن تتقي سخط الله، التوحيد أن تتعامل مع الله وحده. ما لكم من إله غيره؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم. الإنسان حينما يتخذ إلهاً آخر، الآن سيرضي هذا الإله الآخر رجل قوي، رجل غني، قد يتخذ شهوته إلهاً. إذا كان يحب زوجته وكانت فاسقة ويرضيها من أجل أن تبقى عليه راضية اتخذها إلهاً. إذا أراد أن يرضي ابنه في معصية الله اتخذه إلهاً. إذا أراد أن يرضي من فوقه وخاف أن يصوم في رمضان فأفطر أمامه اتخذه إلهاً. لذلك أيها الإخوة، الذي يتخذ من دون الله إلهاً أمامه عذاب عظيم، لأنه سوف يخرج عن منهج الله، وسوف يرضي هذا الإله الذي اتخذه إلهاً، لئلا تقع في حيرة. إذا أمره بمعصية ينفذ أمره فوراً، إذا أبعده عن عمل خير ينفذ أمره فوراً. أنا لا أقول هناك في عالم المسلمين من يقول هذا إله، لكن العبرة أنه يعامل كإله، يطاع في معصية. لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سيدنا عمر يعني كان له مظهر لم يكن يرضي بعض ولاة الشام، قال له يا أمير المؤمنين هكذا تقدم عليهم هكذا؟ قال له يا أبا عبيدة والله لو قالها غيرك لنكلت به، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله. انظروا إلى المسلمين اليوم يبتغون العزة بغير الله بالخضوع والانبطاح. هؤلاء حينما يفعلون هذا يزدادون عند الله ذلاً ومهانة. ومهما ابتغينا العزة، العزة بغير الله أذلنا الله. أيها الإخوة، لماذا

العداوة التي صبت على النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة، كلما ارتقيت في سلم النجاح ازداد الخصوم، حتى في بعض الأقوال أنه لا بد للمؤمن من مؤمن يحسده، ومن منافق يبغضه، ومن كافر يقاتله، ومن نفس ترديه، وشيطان يغويه. الأنبياء جميعاً كان لهم مكان محدد وزمان محدد، لكل قوم نبي، زمان محدد، مكان محدد، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كل الأمكنة، هو رحمة للعالمين، أرسل إلى كل الأزمنة، إلى نهاية الدوران. لا شك أنه سيد الأنبياء والمرسلين، ورسالته تشمل الأمم أجمعين والأزمنة كلها، فلذلك كان التكذيب. بالمناسبة، لماذا أوذي النبي في الطائف؟ لأنه قدوة لنا، يعني قدوة للدعاة إلى يوم القيامة. أي إنسان دعا إلى الله، هناك من عارضه، هناك من انتقده، هناك من مكر به، هناك من أور صدر الأقوياء عليه، لك في النبي أسوة حسنة. ذهب إلى الطائف وكذب وسخر منه، وأغري الصبيان بأن يضربوه وضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف. قال: يا ربي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. من أنت أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قال: يا رب، إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تكلوني؟ إلى صديق يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. هذا الدعاء يصلح لكل مسلم الآن، لكل مسلم، لأن الذي يعانيه المسلمون شيء لا يحتمل، لا يحتمل. إن كان هناك من خط بياني هم في الحضيض الآن، العالم كله يتهمهم بالإرهاب وبالجهل وبالتخلف، العالم متفق على التنكيل بهم، متفق على إفقارهم، متفق على إضلالهم، متفق على إذلالهم، متفق على إفسادهم، متفق على إبادتهم. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف يصلح لكل مسلم الآن، ولكن أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم منهم. جاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين. هنا البطولة. لم ينتقم منه، قال: اللهم اهد قومي، قومي، لم يتخلى عنهم، ودعا لهم: اهد قومي، واعتذر عنهم: إنهم لا يعلمون، وتمنى على الله أن ينجبوا ذرية صالحة، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. الخط البياني في النهاية الصورة. جاء الإسراء والمعراج، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو. لو واحد ضعيف في حفظ القرآن الكريم، أية كلمتين تناسبان هذه الآية؟ أنا أعتقد إنه على كل شيء قدير، لأنه نقله من مكة إلى بيت المقدس، أسرى به وعرج به إلى السماء، إلى السماوات العلى، حتى بلغ سدرة المنتهى. إذاً إنه على كل شيء قدير. الآية ليست كذلك، قال: إنه هو السميع العليم. إن يا محمد
سمعنا دعاءك في الطائف،

سمعنا تضرعك، سمعنا أنك قلت إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. سمعنا دعاءك في الطائف، وهذا هو التكريم، أنت سيد الأنبياء والمرسلين. لذلك أيها الإخوة، ما من محنة تصيب المؤمن إلا وراءها منحة من الله، وما من شدة تصيب المؤمن إلا وراءها شدة إلى الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والعبرة بالنتائج، هؤلاء الأقوياء الأشداء المسيطرون في عهد النبي، زعماء قريش، سادة قريش، كبراء قريش، علية القوم، الأغنياء الأقوياء الذين تفننوا في التنكيل بأصحاب النبي، أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ. قول أبو جهل شو بتقول بعد منا؟ الله يرضى عنه، دمره الله، لعنه الله. قول سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر، هؤلاء الذين وقفوا مع الحق هم في أعلى عليين. الحياة هكذا، إياك ثم إياك ثم إياك أن تقف في خندق معاد لدين الله. إياك، كن مع الحق، كن ذنباً لأهل الحق ولا تكن رأساً لأهل الباطل. ذنب، كن ذنباً لأهل الحق. أهل الحق ما عندهم أذناب أبداً، بس هي تعبير مستخدم الآن. ولا تكن رأساً لأهل الباطل، إنما المؤمنون إخوة. شو سيدنا بلال؟ عبد حبشي قال له سيده لسيدنا الصديق: والله لو دفعت به درهماً لبعتكه. قال له: والله لو طلبت به 100,000 درهم لدفعتها لك. اشتراه، وضع يده تحت إبطه، قال: هذا أخي حقاً. كان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق يقولون: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالاً. هذا الإسلام، الإسلام ما في فروق طبقية أبداً، الإسلام ما في تمايز، ما في عنصرية. أيها الإخوة، إذاً النبي أوذي في الطائف لأنه قدوة للدعاة من بعده إلى يوم القيامة. السيدة عائشة، السيدة الأولى، المصون، العفيفة، الطاهرة، اتهمت في أقدس ما تملكه امرأة. لماذا اتهمت؟ لتكون أسوة لكل مؤمنة إلى يوم القيامة، بريئة وطاهرة، واتهمت. الله عز وجل جعل من الصحابة نماذج تحتذى. الآن قصص الأنبياء لمن؟ للأنبياء ماتوا. لما الله بيقول جل جلاله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا يونس وجد نفسه في بطن حوت، يعني إذا كان أسعار غالية، عندك مشكلة، في عندك كساد، هل تساوي هذه أن تجد نفسك في بطن حوت في الليل في أعماق البحر؟ هل من مصيبة أكبر من أن تجد نفسك في بطن حوت؟ الحوت وجبته المعتدلة 4 طن، أنت لقمة واحدة، لقمة واحدة. بيرضع وليده 300 كيلو كل يوم، 3 مرات، طن حليب كل يوم. بيفتح فمه بيجمع 4 طن، هي بين الظهر والعصر، هي عصرونية، 4 طن. نبي كريم وجد نفسه في بطن حوت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هي القصة وانتهت. الآن قلبت إلى قانون: وكذلك ننجي المؤمنين. في أي عصر، في أي مصر، في أي مكان، في أي زمان، بأي خطر، وكذلك ننجي المؤمنين. لمن هذه القصة؟ لنا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. بالمعطيات الأرضية، الأرضية، فرعون بجبروته بطغيانه.

بأسلحته الفتاكة، بحقده، بتألهه، يتبع نبيا كريما وشرذما من بني إسرائيل. في أمل بالنجاة إلى أن وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم وفرعون وراءهم. في أمل؟ صفر، صفر الأمل. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا الله على كل شيء قدير. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، إذن قصص الأنبياء أيضاً تثبيت للمؤمنين. أبداً، سيدنا يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، جعله عزيز مصر. وكل الأنبياء والمرسلين قصصهم درس لنا. بالمناسبة، كل قصة من القصص المتكررة عولجت في القرآن الكريم في سور متعددة، وكل مكان من زاوية، وكل مكان لهدف. نجمع ما قيل في سيدنا موسى في كل السور، بتلاقي قصة متكاملة. نجمع ما قيل في سيدنا نوح من كل السور، قصص متكاملة، إلا قصة واحدة عولجت في سورة واحدة، هي قصة سيدنا يوسف. لكن مغزاها التوحيد، يعني إخوة يوسف أرادوا به كيداً، وضعوه في غيابة الجب، واحتمال الموت بالمية 99. فالذي حصل أنه صار عزيز مصر، وخضعوا له وخروا له سجداً. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقاً، إنه من يتقي ويصبر. يعني سورة يوسف فيها آية واحدة هي المغزى، دققوا في هذه الآية: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، عبدي كن لي كما تريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. من هم الملأ؟ الملأ علية القوم، سادة القوم، أو الذين يملؤون عينك مهابة. شخصية مرموقة، شكل، منطق، هدوء، وقار. قال الملأ من قومه، أي سادة القوم أو الذين يملؤون العين وقاراً ومكانة. إنا لنراك يا نوح في ضلال مبين. ضلال اسم جنس، كل الذي قلته من الضلالات، هيك اتهام. قال يا قومي ليس بي ضلالة. قالوا إنا لنراك في ضلال، اسم جنس. قال يا قومي ليس بي ضلالة. يعني لو واحد قال لك أعندك خبز؟ قلت له والله ما عندي كسرة خبز. أنت حينما نفيت الجزء ماذا أردت من ذلك؟ أن تنفي الكل. يقول لك أعندك رغيف؟ تقول له ما عندي كسرة خبز. إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولا ضلالة واحدة، أنا يوحى إلي. هذا كلام رب العالمين. بالمناسبة، أعداء المسلمين بمكر خبيث يوهموننا أن نبينا محمد عبقري، مصلح اجتماعي كبير، رجل فذ. لا، نبينا نبي يوحى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يطرح في مجتمع المسلمين على أنه عبقري.

على أنه مصلح، هو نبي هذه الأمة، يتلقى وحياً من السماء. لذلك الإسلام ليس كما يفهمه بعض أعداء الإسلام منتج أرضي لك تراث، لا مو تراث، إسلام وحي السماء. الوحي لا علاقة له بالبشر. الدليل لما اتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها، لو أن الوحي من عند النبي بعد دقيقة بتجي آية تبرئة، 40 يوم لا في إثبات ولا في نفي حتى يعلمنا الله أن هذا الوحي مستقل عن النبي الكريم، لا يملك له استدعاءً ولا ردًا. فلذلك قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين، هذا الإله العظيم الذي يربيكم، الذي يعتني بكم، الذي يمدكم بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، بما تشتهون، بالمعادن، بالأشباه المعادن، بالفلزات، ولكني رسول رب العالمين أبلغكم. بلغ، سافر من دمشق فبلغ حلب، وصلها بالتمام والكمال. البلاغ بيان كامل، بيان شامل، بيان واضح. أبلغكم، كلنا إذا وقفنا أمام قبر النبي ماذا نقول؟ أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. أبلغكم رسالات ربي. لماذا جاءت جمعاً؟ لما لم يقل أبلغكم رسالة ربي؟ إشارة إلى أن جميع الرسالات واحدة، يعني جئت برسالة تصدق ما سبقها من رسالات. لذلك لا نفرق بين أحد من رسله أبداً. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء واحدة، واحدة، فحوى دعوة الأنبياء واحدة ملخصة بكلمتين: لا إله إلا أنا فاعبدون. نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل العبادة. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أنصح لكم في كل شيء، في حياتكم، في شؤون حياتكم. رسالة مطولة يا أخوان، والله لا أبالغ. هذا الذي يتوهم أن الإسلام صوم وصلاة وحج وزكاة، هذا إنسان واهم. الإسلام ولا أبالغ مرة ثانية، 500,000 بند يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، منهج كامل. أما حينما ظنه المسلمون عبادات شعائرية صار حالهم إلى ما آل إليه. الإسلام ليس في المسجد، في بيتك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في علاقاتك مع النساء، في نزهاتك، في أفراحك، في أتراحك، في سفرك، في حلك، في ترحالك. الإسلام منهج كامل، كامل. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإذا قال خالق السماوات والأرض وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني أعظم فضل على الإنسان أن يعرف الله. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في بدمشق ثانوية ضخمة جداً وأقدم ثانوية، كانت كأنها جامعة قديماً، تدخلها كتب في مكان مرتفع من مدخلها، رتبة العلم أعلى الرتب، ما في رتبة عند الله أعلى من العلم. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
قال تعالى:

0: لا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. اعتمد القرآن قيمتين فقط، قيمة العلم وقيمة العمل، وأما القيم الأخرى لم يعبأ بها القرآن، الوسامة والذكاء والغنى والقوة، هذه قيم أغفلها القرآن الكريم. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، الذين كانوا في الأرض في القمم قد تجدهم يوم القيامة في الحضيض، والذين كانوا في الحضيض في المقياس الاجتماعي يعني موظف بسيط لكن مستقيم، قد تجده يوم القيامة في القمم، خافضة رافعة تماماً، كهذه القلابة اللي فيها مقاعد متتالية، تارة تكون في الأسفل ثم في الأعلى، خافضة رافعة، هكذا الحياة. لذلك ابتغوا الرفعة عند الله، ابتغوا الرفعة عند الله. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله عز وجل في بعض الآيات الكريمة يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك. الدين واحد، أما الشرائع مختلفة بحسب العصور والتطورات والأمصار، وشريعتنا والحمد لله خاتمة الشرائع وناسخة لما قبلها. أيها الإخوة، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ يعني غير معقول أن يذكر الله عباده بهذا القرآن، غير مألوف. إله رحيم خلق العباد لجنة عرضها السماوات والأرض. إذا غفلوا، يعني أنت بتتصور أب جالس بغرفة الجلوس والمدفأة مشتعلة، طفله الصغير اقترب منها، أن يبقى ساكتاً لا يتحرك؟ لم يكن أباً ساعة إذن. لا بد من كلمة تنبيه، لا بد من تحذير، فإن لم يسمع يقوم الأب بيده يمسكه، أليس كذلك؟ هذه الرحمة. لذلك أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني شيء غير طبيعي غير مألوف، أنه إله عظيم يرسل رسول كريم معصوم يبين يحذر يوضح يجلي الأمور، في جنة في نار في أبد في سعادة أبدية. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ الذكر هو القرآن الكريم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فالذكر هو القرآن الكريم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، أنا بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين. كانوا في عماء، كانوا في عماء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والحمد لله رب العالمين.
1: هذه الفترة

0: برعاية البنك الإسلامي الأردني.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: يزم شكل هالمكيف.
7: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
6: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكله؟
7: لأني جاي من الجيم.
6: أي جيم يزم؟ مبينه.
7: إيش قصدك مبينه؟
6: إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
7: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
6: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
7: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
6: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
4: البحر لا يصل الى عمان، لكن يمكن لقطعة منه ان تصل الى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
10: عام دراسي جديد يبدأ بحق

قيمة تستحقها. حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 07

0: غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصدقاء.

أصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من كتاب الله الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال

0: إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يزم؟ مبينة.
5: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو أجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. في

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب.

0: مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتم فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت بعنوان إن الله يحب المتوكلين. نرحب في البداية بضيفي الكريمين سماحة الدكتور ماجد الدراوشة، مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية، وفضيلة الشيخ علي القادري المفتي في دائرة الإفتاء العام. فأهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين، وحياكم الله.
1: حياكم الله.
0: بداية سماحة الدكتور ماجد، إن الله يحب المتوكلين يدعونا إلى بيان مفهوم التوكل في اللغة العربية والاصطلاح الشرعي، وبيان الفرق بين التوكل وبين التواكل، وبين قضية الاستسلام للكسل والاعتماد الفارغ، وأهمية السعي والعمل مع عدم الاعتماد على النتيجة الفردية. تفضل يا سيدي.
2: بارك الله فيك، وحقيقة من المواضيع المهمة جدا التي تطرح، والتي غالبا ما يكون فيها لبس على الناس، هي موضوع التوكل. التوكل في اللغة من الفعل وكل، ومعنى وكل أي اعتمد أو فوض، وهي دلالة على أن الموكل الذي توكل يريد الاعتماد الكامل على الموكل. وهنا لما يكون الموكل هو الله سبحانه وتعالى، فهي نوع من أنواع العبودية الخالصة والمطلقة، والاعتراف لله عز وجل بعبوديته لما نجعله هو وكيل عنا في حياتنا وفي أعمالنا وفي كل شيء. هذا أكبر دليل على أننا على يقين بأن الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، وعلى أن الله تعالى هو الخافض وهو الباسط وهو الرافع وهو المعطي وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. فهي من الفعل إذن وكل، بمعنى اعتمد وبمعنى فوض أمره إلى الموكل، الموكل عفوا. في حقيقة الأمر هناك يعني حركتين أنا أسميهما، حركة تعتمد على القلب وحركة تعتمد على الجوارح. يعني التوكل فيه أمران واضحان، أمر يعتمد على القلب وهو باليقين وبصدق الإخلاص وبصدق توكيل الأمر، بمعنى تفويضه إلى الله سبحانه وتعالى الوكيل. والأمر الآخر أيضا اللي تفضلت فيه، وهو ما علينا نحن كفعل كبشر كمخلوقات، أمرنا بالأخذ بالأسباب، يعني حركة الجوارح، حركة نعم. العقل، حركة التخطيط، حركة التدبير، حركة رسم الطريق وخوارط الطريق، وكيف نصل إلى النتائج المتوخاة التي نحن نريدها. فالأمر إذن هو ما بين

0: القلب وما بين بقية أعضاء الجسد البشري بما فيه العقل. العقل عليها أن يخطط وأن يبحث عن الطرق التي يستطيع من خلالها الوصول إلى النتائج والأهداف المنشودة من العمل المتوخى، من العمل المراد، وبذل كل ما يمكن من الأسباب، من وسائل التدبر، الوقاية، التخطيط، حتى نصل إلى النتائج المرجوة. ولكن هنا تكون الأمر الحقيقي في حقيقة التوكل، لأن التوكل فيه له حقيقة. حق التوكل يختلف عن التوكل. نحن نقول اللهم ارزقنا حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل أننا نترك النتائج على الله سبحانه وتعالى، نحن نبذل كل جهدنا في للوصول إلى النتيجة، ولكن هذه النتيجة قد لا تكون كما خططنا وكما أردنا، لكن نحن نعلم أنه الله عز وجل هو صاحب النتائج، وأن الله تعالى له أمر. هذا الأمر قد لا يكون نحن ما نظن أن فيه الخير، لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما الشيخ الخير الذي نحن نتوقعه وبذلنا كل جهدنا للوصول إليه لا يكون هو الخير، فالله تعالى يأتينا بشيء آخر. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن وأمره كله له خير. هذا طبعا يظهر في التوكل، أمره كله له خير، إن أصابته سرا
1: شكر
0: نعم فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. ونحن ما يعني في كل حياتنا ندور ما بين الشكر وما بين الصبر، وهذه حقيقة التوكل. إذن الحقيقة التوكل أنه اعتماد وتفويض لله عز وجل مع بذل كل وسائل التخطيط والتنفيذ والمتابعة ومحاولة الوصول إلى النتيجة. نحن نحاول الوصول إلى النتيجة، لكن التوكل الحقيقي يكون في قبول النتيجة مهما كانت هذه النتيجة.
2: تمام. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأركان الأساسية لقضية التوكل فضيلة الشيخ علي. نعم. حتى يكون توكلنا توكلا حقيقيا.
1: نعم.
2: وحتى يكون اعتمادنا اعتمادا صادقا على الله
1: سبحانه وتعالى.
2: تبارك وتعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المتوكلين صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، بداية لكم جزيل الشكر الدكتور علي، هذا البرنامج الجميل الذي يركز على المحاور الرئيسية لكل خطبة جمعة. وللأمان يعني خطبة الجمعة يعني هي من القضايا المؤثرة في المجتمع، ووزارة أوقاف الحمد لله يعني موفقة باختيار عناوين صدقا هي تربوية تزكوية، تحتاجها كل مسلم ليرتقي في مراتب الإيمان ويوثق علاقته بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. والتوكل كما تفضل شيخنا يعني، وسأستند على ما تكلم به في تعريف التوكل، هي عبادة قلبية. ومن المعلوم أن العبادات القلبية أجل وأرفع من العبادات البدنية، حتى أن هذه العبادات الظاهرة من صلاة وصيام التي هي محلها البدن إنما يقصد بها آثارها على القلب. أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يحتاج كيف يرتقي الإنسان بصلاته حتى تنزل على القلب فتزكيه وتصفيه وتطهره وتسلمه إلا ما أتى الله بقلب سليم. والتوكل من أجل هذه العبادة وأرفعها. والسيدنا الشيخ تكلم عن قضية أن يعتمد المسلم اعتمادا كليا على الله تبارك وتعالى، ثقة بعلمه، ثقة بحكمته، ثقة بأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الوجود، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن عندما أريد أن أقول أن أعتمد على فلان في تحقيق أمر ما، لابد أن أكون واثقا أن هذا فلان هو أهل لهذه هذا الاعتماد. ولهذا فإن التوكل على الله هو ثمرة من ثمرات الإيمان، الذي هو ثمرة من ثمرات معرفة الله تبارك وتعالى. من جهل بالله سبحانه وتعالى كيف يتوكل عليه؟ فأولى الأركان سيدي أن نتعرف على الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا العلم كما هو معروف، نحن عندنا في أبجديات علم العقيدة نبدأ بمعرفة ما يجوز بحق الله سبحانه وتعالى، وما يستحيل بحقه، وما يجب بحقه سبحانه وتعالى. نتعرف عليه من خلال ما ذكره عن ذاته العلية في كتابه العزيز، نتعرف على أسمائه وصفاته، وهذا محلها العقل. لكن ما هو أسمى من ذلك أن ننتقل من العلم بالله بهذه المعلومات إلى معرفة الله، والمقصود من ذلك أن ينسجم القلب مع العقل، أن ينتقل هذا العلم بصفات الله وأسمائه إلى ذوق في القلب، فيرتقي المؤمن من قضية أنه يعرف أنه الله الرزاق

0: إلى قضية أنه يطمئن، وقال وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي. هذه قضية قلبية، كلا إن معي ربي سيهدين، قضية قلبية، لا تحزن إن الله معنا، شعور. قال أن تعبد الله كأنك تراه. كيف ننتقل من المعلومات النظرية التي محلها العقل بأن الله قادر وأن الله رازق وأن الله معطي ومانع وخافض ورافع وهو المتصرف؟ هذه معلومات كل مؤمن يؤمن بها، ولو شك أحدهم ولو مقدار أنملة بهذا كفر والعياذ بالله، فالكل متيقن علميا. لكن نريد أن ننتقل من المعلومة في العقل إلى ذوق في القلب يرتقي بي إلى ثقة بهذا الرب سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فعندما تتعرف على الله، وهذا مجاله طبعا أن نجلس بين أيدي مشايخنا علماء التربية والتزكية ويأخذوا بأيادينا في حقيقة التوحيد الخالص، وهذا أيضا ينقلنا إلى أنك عندما تتعرف على الحق عز وجل بهذا المعنى ستثق بأن كل ما يجري في الوجود هو من قضائه وقدره. فالركن الثاني الثقة بقضاء الله. وسيدنا الشيخ ذكر قضية مهمة جدا، أن التوكل لا يعني أنك تأخذ بالأسباب التي وضعها الله، فالله سبحانه وتعالى قد ربط الأسباب بالمسببات لحكمة أرادها، فمن عطل الأسباب عطل الحكمة. فتأخذ بالأسباب التي أودعها الله في الموجودات في هذا الوجود ثم تعتمد على الله. ولكن ليس المقصود بالتوكل أنك إن أخذت بالأسباب التي أرادها الله يعني أن تحقق مرادك، ولكن التوكل أن ترضى بالنتيجة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فلعل الخير، كل الخير في عدم تحقق مرادك، لأنه أنا وإياك مساكين ضعفاء، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، فلو أوكلنا الله إلى أنفسنا هلكنا والعياذ بالله. لكن نأخذ بالأسباب، نطمح إلى الوصول إلى النتائج التي نريد، لكن إذا ما تحققت نتيجة بخلاف مرادنا نقول نثق بحكمة الله، نثق بعلم الله، ونعلم أن ما يجري في كل هذا الوجود هو من فعل الله، والله خلقكم وما تعملون، وأن فعل الله سبحانه وتعالى مصلحة محضة، إما بجلب منفعة أو بدرء مفسدة. فثقتي بعلم الله وبحكمة الله وبرحمة الله أنا أسلم وأرفع الراية البيضاء ثم أرضى بما كان من الله سبحانه وتعالى، عندئذ أكون من المتوكلين. وليس التوكل في مسألة واحدة، اليوم أنا مريض فمتوكل الله إنه شافيني، لا لا، التوكل حقيقة قلبية. أمنا هاجر لما وضعها سيدنا إبراهيم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فإنه لن يضيعنا. هذه الكلمة ليست كانت وليدة لحظها، هذه كانت موجودة مع هاجر منذ كانت في فلسطين قبل أن يأتي بها إلى هذا المقام، لأنها تربت على أن الفاعل الحقيقي في هذا الود هو الله، وأنه حكيم، وأنه سبحانه وتعالى فعله كله لحكمة، وجاء هنا بأمر الله، فلله من وجود هنا حكمة، والحكمة يقينا هي منفعة لي، علمت ذلك أم لم أعلم.
1: تمام.
0: فكان ما كان.
1: إذن لن يضيعنا
2: الله، لن يضيعنا الله،
1: نعم، يعني هذا هي قضية قمة التوكل على الله تبارك وتعالى التي جسدتها سيدتنا والدة سيدنا إسماعيل عليهما السلام، عندما سألت سيدنا إبراهيم الله أمرك
2: بهذا؟
1: قال نعم. قالت اذهب يعني فإن الله لن يضيعنا، لن يضيعنا في رزقنا. قضية الرزق، ستنا هاجر آمنت بأن الرزق واعتمدت على الله تبارك وتعالى في هذا الأمر بواد غير ذي زرع. قضية التوكل على الله عز وجل في الرزق والسعي إليه، سماحة دكتور ماجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا ما جسدته قصة يعني سيدتنا هاجر مع سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل بمكة المكرمة. تفضل يا سيدي.
2: يعني أنا أرى بأن هذا الحديث يجسد المعنى الحقيقي للتوكل، هو شرح عملي لحقيقة التوكل. كل ما نقوله نحن يعني هو كلام، ولكن هذا يلخص، نعم هذا يلخص حقيقة التوكل.
1: تمام.
2: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم أو لرزقكم في روايتين،
1: نعم،
2: كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. احنا المستمعين يمكن ما يعرفوا شو معنى يعني تغدو معناها أنها تذهب مبكرا، يعني تخرج من أعشاشها باكرا. وهنا أيضا قضية أعرج عليها، أنه يعني الرزق مربوط بالبكور، بورك لأمتي في بكورها، في الخروج مبكرا، يعني مرات أستغل

0: يغلب بعض الناس يعني عنده عمل ولا يخرج إلى عمله إلا بعد الظهر، أو يعني يبقى نائما بالليل صاحي وبالنهار
1: صح.
0: نايم وعندك عمل، وبعدين أقول لماذا يعني لم أوفق ولم أرزق، ولماذا كسرت يعني مهنتي وأصبحت بغير عمل. هذا لم يأخذ بالتوكل اللي وارد في الحديث.
1: يعني في قضية التبكير
0: نعم،
1: سمحت الدكتور، احنا الآن الدوام يبدأ 8:30،
0: احنا لا
1: تمام؟
0: نتحدث عن
1: لا لا
0: الموظف
1: لا،
0: لأنه مربوط
1: هنا
0: بعمل.
1: هنا يعني هناك من يقول بأن الأصل في قضية يعني ذهاب المسلمين خاصة في المناطق المعتدلة والحارة إلى وظائفهم ينبغي أن تكون بعد أداء فريضة الفجر، لأنه النهار هنا قد بدأ النهار. قضية أنه يكون الدوام 8:30 والساعة 9 هذا يناسب البلاد الباردة في من حيث المناخ،
0: صحيح،
1: التي تشرق عليها الشمس يعني في وقت متأخر. لكن احنا في مناطقنا لو ذهب الناس إلى وظائفهم والعمال إلى مصانعهم بعد الفجر هذا مناسب لهم. ورأينا أنه أحيانا لما نكون في موسم عمرة نجد العمال في مكة المكرمة وفي
2: بعد
1: المدينة
2: الفجر
1: المنورة
0: يبدأون بالعمل.
1: نعم، يبدأون بالعمل بعد أداء صلاة الفجر.
0: صحيح،
1: تفضل.
0: يعني ما تقوله هو بالتأكيد صحيح، ولكل بلد يعني
1: ظروفه.
0: ما يناسبها من الظروف، الظروف
1: نعم.
0: اللي قد تتحكم هي ظروف، نعم، هي ظروف الطقس والأحوال المناخ. ونحن نعرف أنه أهل مكة كانوا يقيلون، يعني لما نأتي الحديث عن الهجرة مثلا كانوا يقيلوا في هذا الوقت لأنهم ما يستطيعون هم يعملوا في وقت الظهيرة.
1: كانت طبعاً إذا أنت ذهبت سماحتك أو أنا ذهبت،
0: نعم،
1: والشيخ ذهبنا إلى الدوام بعد أداء فريضة الفجر، هنا نحقق يعني ونعمل عندئذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء، لأنه يعني بعد العشاء بدك تحط راسك وتنام.
0: قطعا، لأنه لو كان العمل يبدأ فعليا، يعني احنا نقول أنه هذا الأصل، في الأصل أنه يبدأ العمل باكرا، صلي الفجر وتكون مجتهد وتبدأ بعملك،
1: تحضر عملية توزيع الأرزاق.
0: صحيح، هكذا كنا حضرنا أجدادنا الذين كانوا يعملون في الأرض. كان يصلي الفجر ويذهب مباشرة بعد صلاة الفجر إلى الأرض، يحرث ويزرع ويبذر الحب، وبعدين بتوكل على الله، إجا مطر ما إجا مطر هذه من رب العالمين، لكن هو لا يقصر أبدا في العمل. وكانوا يقينهم واعتمادهم وثقتهم بالله عز وجل كبير، لدرجة أنه نحن يعني نتذكر أنه الأحوال الجوية والأمطار والثلوج والخير كان بوقتهم، كانوا مبكرين. احنا الان لا نستطيع ان نقول انه يجب ان يكون العمل، لكن اقول للناس الذين يعملون باعمالهم، يعني الدوله هي التي تحدد هذا الامر، ونتمنى لو انه حددت العمل بعد الفجر، لانه نفسيا يكون الانسان مرتاح، يعني هو نام وارتاح وصحي. يقولون انه يكون نسبه الاشباع بالاكسجين عاليه جدا، الاوزون، نعم، O3 بتكون نسبه عاليه جدا وهي التي يحتاجها الدماغ، بيكون في قمه نشاطه وما في اكتظاظ في الحياه والصخب للحياه، يعني فعليا يكون العمل افضل. احنا نقول نرجع للحديث، يعني الامور هذه نتركها لاهل الاختصاص، لكن نرجع للحديث. الحديث انه تغدو خماصا، يعني تخرج من عشاشها وبطونها فارغة ليس فيها شيء، يعني في جوعة ولكنها تذهب، هي
2: تسعى
0: بقدر بالله عز وجل ماذا يكتب لها وماذا يكتب لفراخها. أيضا هي ليست لوحدها، هي كما نحن لدينا أبناء لديها أيضا فراخ وهي ينتظرونها. ثم تروح يعني تعود متأخرة، بذلت كل جهدها وتروح بطانة، تعود ولا بطنها ممتلئ بالطعام، من الذي رزقها؟ الله، وتطعم فراخها وتقوم بها وبغيرها. يعني هون أيضا هذا المعنى هو التوكل والتواكل. بذكرنا بسيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء إلى أناس في المسجد، وقيل أن أناس من اليمن كانوا في الحج ولم يجد معهم طعاما ولا شيء، قالوا من هؤلاء؟ قالوا المتوكلون. قال هؤلاء المتواكلون، المتوكل الذي يبذر الحب ثم يتوكل على الله. بيعلمنا أنه المتوكل بيصنع يأخذ بالأسباب، يبذر الحب كالمزارع، يعني يزرع ثم بعد ذلك يقول الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. لما ننظر إلى السنن الإلهية في هذا الموضوع، يعني الله عز وجل تكفل فينا وتكفل في طعامنا وشرابنا، وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها. هذا يقيننا أنه الأرزاق من عند الله.

0: في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اسمح لي معلش لو أخذت من وقتك دقيقة. أكثر شيء يؤرق الإنسان في هذه الحياة
1: الرزق.
0: مسألتين: الحياة نفسها، الخوف من الموت، والرزق.
1: صحيح.
0: وأكثر مسألتين الله سبحانه وتعالى يعني فصل فيهما الأمر، إنه هذا الموضوع ما تناقش فيه.
1: نعم.
0: هذه القضية لا تناقش فيها،
1: محسومة.
0: يعني الموت لن تستقدم ساعة ولن تستأخر. ما
2: طيب
0: فيه.
2: بالأمس يعني سماحتك،
0: نعم
2: يعني حضرا بدي بنص دقيقة، بالأمس يعني شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي قيام بعض المزارعين بإلقاء البندورة،
0: نعم،
2: يعني في الشوارع وفي على قارعة الطريق بحجة أنه والله سعرها نزل.
0: نعم.
2: طيب لماذا لم تقم بتوزيعها على الفقراء والمساكين؟ هل هذا يتناسب مع عقيدة التوكل؟ هذا الفعل يتناسب مع الإسلام ومع عقيدة التوكل يا سيدي؟
0: للمال. هذا إتلاف للمال. نحن مطلوب منا أن نحافظ على المال، على الرزق. المال أساس من أساسيات الحياة. هذه البندورة ولا يعني أي سلعة لها قيمة هي مال.
2: نعم.
0: صحيح أنه هو يعني قد يكون ظلم بطريقة أو بأخرى بأن ما يبذله هو
2: هذا لا سيدي مش ما فيها ظلم،
0: لكن
2: هذا
0: هو في وقت آخر
2: عرض الطلب.
0: نعم، هو في
2: ممكن
0: وقت
2: يصير
0: آخر.
2: سعر كيلو بندورة بدينار وممكن يكون بربع دينار، ممكن
0: صحيح.
2: يصير بدينار ونص
0: بين عشية وضحاها.
2: هذا عرض الطلب.
0: أما أن يلقيها ولا يستفيد منها أحد، نحن طبعا نقول له أن هذا الأمر يعني نسأل الله تعالى أن لا يؤخذك عليه، ولكن فيه إثم. أنت تتلف مالا الله عز وجل أعطاك إياه، فهذا غير جائز شرعا. ونسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يرزقهم، يعني نحن لا نحب الخسارة ولا نحب أن يعملوا، هم أكثر ناس يعني يعملوا فعل المزارعين، هم أكثر ناس يخدموا البلد.
2: تمام.
0: فعليا، ولكن أن يلقيها في الأرض يعني ودون أن يستفيد منها أحد، على الأقل وزعها للفقراء. قل
2: نعم.
0: من يحب أن يأتي فليأخذ، ونحن عندنا فائض مثلا.
2: نعم.
0: لكن نحن لا نقبل هذا أبدا.
2: نعم.
0: شرعا.
2: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال
0: وإضاعة
2: المال كما
0: نعم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقودنا يعني هذا الفعل يقودنا فعل إلقاء البندورة على قارعة الطريق أو طعام للحيوانات على عدم توزيعها على الفقراء والمساكين.
0: نعم.
2: وعدم بيعها بسعرها الحقيقي، بسعر السوق. هذا يقودنا فضيلة الشيخ علي إلى قضية التوكل في التعامل مع القلق المالي والمهني، مواجهة المشكلات الاقتصادية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهتها، كما حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا.
1: نعم.
2: ملك مصر وفسرها له سيدنا يوسف عليه السلام. هنا سيدنا يوسف أمر بزيادة الإنتاج، ترشيد الاستهلاك،
1: صحيح.
2: ادخار الفائض في سنوات الخصب استعدادا لسنوات الجذب.
1: نعم.
2: بناء على هذا التفسير.
1: نعم.
2: كيف يتعامل المسلم.
1: نعم.
2: مع هذه القضية، قضية القلق المالي والمهني، اعتمادا على.
1: نعم.
2: التوكل على الله تبارك وتعالى.
1: دكتور، أيضا يعني سأبدأ مما يعني بدأ به فضيلة شيخنا الشيخ ماجد بقضية تعريف التوكل أصلا. يعني عندما قال الأسباب، قضية أسباب ليس مجرد أن تأخذ أسباب دون دراسة حقيقية لهذه الأسباب. الله سبحانه وتعالى أودع أسرار في هذه الموجودات، وأمرك أن تتعرف على هذه الأسرار وأن تستعملها كما هي، يعني خلقت لأجله لتحقيق الغايات. طب الآن أنا بتكلم عن قضية اقتصادية وعندي أنا مشكلة اقتصادية، لابد أن أدرس الأسباب، لماذا وصلت إلى هذه المشكلة أصلا. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال الرؤيا وهو نبي يوحى إليه تبين له ما سيحصل في مصر، ثم وضع مخططا جميلا، مخططا صحيحا اعتمد فيه على الإدارة في إدارة المشكلات مثل هذا. احنا عندنا لما نتكلم عن إدارة، فعندي فرص وفي عندي تحديات، كيف أستغل الفرص وكيف أتجاوز هذه التحديات. اليوم نقول يعني سواء كان يعني هؤلاء المزارعون أم غيرهم، هذه المشكلة التي حصلت قد تكون أحدها أسبابها عدم دراسة حقيقية قبل أن أزرع البندورة أصلا،
2: عدم أداء الزكاة.
1: أنا غير مطلع.
2: نتكلم
1: عن الأسباب المادية التي أمرنا أن نتخذها. فالآن سيدي يعني لابد لمواجهة أي مشكلة اقتصادية، والعالم اليوم كله يواجه مشكلة اقتصادية، سأقولها صراحة، أساسها الاعتماد على الربا رقم واحد. العالم يواجه مشكلة اقتصادية، طب هذه المشكلة تحتاج إلى خبراء وأنا أوصي من خلال

0: هذا المنبر لا يتكلم أحد بغير تخصصه، لأن الكلام بغير التخصص مشكلة يعني عظيمة، لا يحل إشكالية بل يزيدها تعقيداً. أهل الاختصاص، نحن نتكلم عن القضية الاقتصادية، إذا أنا أحتاج إلى أهل الاختصاص في هذا المجال، مجال اقتصادي، ليضعوا لنا حلاً لهذه المشكلة الاقتصادية من ضمن الأسباب التي أودعها لها. دكتور، حتى بس أميز بين قضية السبب في الرزق وقضية الرزاق، هذه مهمة جداً. سيدنا مريم عليه الصلاة والسلام قال الله لها وهي في أضعف أحوالها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. الآن يعني منطقيا وعقلا وعلميا، هل لمريم أو لأي امرأة في الوجود، بل لمجموعة نساء، لمجموعة رجال، أن يهزوا نخلة
1: خاصة عندما تكون المرأة
0: في حال نفسها؟ هل هذا ينزل يسقط تمر؟ هل يحقق النتيجة؟ اليقين أنه لا. الله أراد من خلال هذا المثل سبحانه وتعالى أن يخاطبنا جميعا ويقول: كل الأسباب التي تتخذونها لجلب الأرزاق هي في حقيقتها كنخلة مريم. هذه النخلة لا تحقق النتائج بطبعها، ولكن الله سبحانه هو الرزاق الذي يعطيك الرزق عند اتخاذ الأسباب. اليوم أنا بدي أتخذ السبب الصحيح، ومن ثم أتوكل على الله في تحقيق النتائج. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام استشرف المستقبل، نظر إلى هذه المشكلة التي ستكون في مصر. فأولا لابد من استغلال سنوات الوفرة، استغلال سنوات التي فيها المطر، فقال: ازرعوا على قدر استطاعتكم. ثم أمر بالدخار هذا القمح إلا قليلا مما تأكل. قال قليلا إيش يعني؟ يعني طول بالك، لا تعيش حياتك أنت في ظل أنت راتبك على قدك، لا تعيش لحياة الرفاهية. فيش داعي تغير تلفون كل 4-5 شهور، كل ما ينزل تلفون حديث وأنه مغير تلفون أنت راتبك يعني شيء، وتشكل فقر. ما عالم من اقتصد الاقتصاد نصف المعيشة،
1: ترشيد الاستهلاك.
0: واليوم أنا بقول يعني المغريات كثيرة، أتكلم عن نفسي وعن باقي الناس، المغريات كثيرة. نفسي أركب سيارة موديل فاخر، نفسي أعمر بيت فاخر، نفسي، هذه شهوات نفس، لكن أنا ظرفي المادي لا يسمح بذلك. وترشيد الاستهلاك أن تعيش حياتك على قدر ما عندك من الـ من الـ من الـ من الراتب، من الأرزاق، مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وزي ما قالوا: عقد الحافك
1: مدرج
0: ليك بتعيش. لأنه بالنهاية أنا يعني أريد أن أعلق كل أوضاع المالية وكل ما أشتهي أن أتي ولا أحصله، أعلقه على مثلا على مشكلة اقتصادية، أعلقه على الدولة، أعلقه على جهة معينة. أخي الكريم، الرزاق هو الله. الراتب ما له علاقة بالأرزاق، هذه أسباب. الراتب رزق، والدكان رزق، والمزرعة رزق، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ورزقك مقسوم كما تفضل شيخنا عندما قال: وفي السماء رزقك وما توعدون. قضية منتهية. وعندما ينفخ فيك الروح وأنت في رحم أمك في رواية 4 شهور وفي رواية 40 يوم، قال يؤمر بكتب رزقه. أنت ابحث عن البركة، هذه البركة التي لا تكون إلا بالقرب من الله، وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. البركة التي تأتي من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل، عندنا نتكلم عن الأسباب المادية، أيضا في عندي أسباب معنوية زي ما تفضل الدكتورنا. عندك أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم، عندك تلاوة جزء قرآن، عندك المحافظة على الصلوات الخمس، عندك الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بدك الرزق يجيك وانت ما تاخذ الاسباب لا ماديه ولا معنويه، هذا قضيه يعني
1: شرعية.
0: هذا هو التواكل تفضل فيه الشيخ، انه انت الله مش رازقني. شيخ، انت رزقك مقسوم، رزقك والله لن ينسى احد من خلقه، وانه ليرزق النمله السوداء والصماء في الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، يأتيها رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها. لكن يا شيخ، كيف نحن نستطيع أن نتعايش مع هذه الحياة على وفق الذي يأتينا من حق أجل؟ وكيف أحقق؟ أنا ما عندي مشكلة، أطمح أن يكون لديك قصر ولديك خدم وحشم وسيارات وعندك، ما في إشكال، هذا حق مدام مباح يأتي مباح، وأنت طلع الزكاة مال صحتين وعافية، ما من حرم ما أحل الله. لكن لابد أن يكون بأسباب شرعية، وأن تتخذ الأسباب التي أودعها الله في هذا الوجود، ويكون لك جهد وتقبل على الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما حل المشكلة الاقتصادية حلها بإدارة معتمدا على الله. طيب، هل المشكلة حلت لأنه سيدنا يوسف عمل هالخطوات هاي؟ لا، وإنما هذه الخطوات أسباب حلت لأنه كان معتمد على رب الأرباب سبحانه وتعالى. القلب متعلق بالله، أنت عندك يقين بأن الذي يحقق المصلحة والذي يدفع المضرة هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى أبدا. لذلك قلنا، نرجع نقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم، إحنا عندنا مجتمعنا عندنا مشكلة، يعني العقيدة التي يجب أن يتعلمها كل مسلم، هذا من العلوم الضرورية، على الأقل يتعلم من هو الله، ماذا يجوز بحق الله، وماذا يستحيل بحق الله وما يجب

0: بحق الله لتنطلق بعد ذلك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. كيف أنت تقول الله الرزاق ثم ترمي على ذاك وهذا أن والله أنا طفران لأنه فلان لأنه علان؟ الرزاق الله يا شيخ.
1: نعم
0: أبدا.
1: ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة
0: إلا منع القطرة
1: من السماء
0: ولولا البهائم لم يمطروا.
1: نعم، ومنع القطر من السماء يعني ليس مقتصر على المطر، مقتصر يعني نعم. يشمل أيضا البركة،
0: نعم.
1: يشمل الرزق كله. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى بعد قليل لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب المباركة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: اللهم صل
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه ووالديه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس، طيب الله.

0: ثرى في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. سمحت الدكتور ماجد بدقيقتين الله يكرمك، قضية التوكل في مواجهة المصائب والأزمات، انطلاقا من أن كما اتفقنا من أن أحد أركان التوكل الحقيقي على الله عز وجل هي قضية يعني الإيمان بقضاء الله وقدره. كيف يكون التوكل في مواجهة المصائب والأزمات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث هجرته من مكة إلى المدينة، وكما علمنا سيدنا موسى عليه السلام في هجرته ليلا مع قومه، أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، طبعا طلبا للنجاة. تفضل يا سيدي.
1: أولا نقرر بأنه اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني نحن لا ننتظر حتى نقع في الشدة وبعدها نطلب من الله عز وجل أن يكون معنا ويكون وكيلنا، نحن نوكل الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة. ثانيا الحياة هكذا هي، الحياة ابتلاء ولا بد أن نتعرض إلى الشدة، وحتى يعني قد يكون أحيانا الخير نفسه ابتلاء. يبلوكم بالشر والخير فتنة، كله الحياة فيها ابتلاء، فيجب أن يكون الله عز وجل في قلوبنا. قلنا إنه هي حركة، والتوكل هو حركة قلبية كما قال وأكد فضيلة الشيخ، يعني هي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى بأنه هو الفاعل وهو المسبب وهو رب الأسباب، ولكنه أمرنا أن نأخذ بالأسباب، نحن نأخذ بالأسباب لأن الله تعالى هو الذي أمرنا بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جسد ذلك في هجرته. أولا هو تعرض لمحنة عظيمة، ما عاد أحد يدخل في الإسلام، وكان من نتائج ذلك أنه عرض نفسه على غير، يعني كان يعرض نفسه على القبائل، ومن ضمنها أنه ذهب إلى الطائف. هناك في الطائف نعرف بأنه لم يستقبل الاستقبال الذي يليق بالإنسان وليس برسول عليه الصلاة والسلام، وضرب، وعليه الصلاة والسلام لجأ إلى يعني أحد البساتين لنقل بالاسم، وهناك آمن به عداس هذا الصبي. يعني بدأت بعد المحنة الشديدة وبعد الإيذاء الشديد الله عز وجل بدأ يفرج عليه،
0: يفرج عنه صلى الله عليه وسلم.
1: وهناك نزل الملك يطلب منه إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، والدعاء المعروف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت أرحم الراحمين، وأنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكت أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب
2: فلا أبالي.
1: هون النقطة: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني المؤمن يبحث على أن يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى في كل أفعاله، وبعد ذلك النتائج على الله. ولما يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عرض على القبائل التي تأتي إلى الحج وأسلم الأنصار وأمر بالهجرة، المقصود الآن الحديث عن الهجرة، أمر بالهجرة وهو يعلم بأن الله تعالى عاصمه من الناس، يعلم بأنه سيصل إلى المدينة وأنه سينفذ أمر الله، وأن هذه الدعوة ستبلغ كما قال الآفاق، لا تدرك بيت مدر ولا حجر ولا وبر إلا وتدخله. ورغم ذلك ننظر هنا كيف التوكل. أولا هو اختار صديقا، علف راحلة وجهز راحلة لمدة أشهر، جاء في وقت لا يحضر فيه، قلنا أنه وقت الظهيرة الناس بتنام لأنه يعني
0: حر شديد على مكة قديم.
1: نعم، جاء في وقت لا يمكن الناس أن تتحرك فيه، ووضع في نفس في فراشه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقولوا أنه نائم في فراشه في هذا الوقت، وهم يحيطون بالبيت، جعل هناك من يزيل فهيرة يزيل آثار الأقدام، أخذ من يدله على الطريق، وهو كان يعني عبد الله بن رهيب قد كان لم يكن مسلما، لكنه دفع له لكي يدل على طريق غير مطروق، الطريق التي لا يأتيها الناس. كانت أسماء تأتيه بالطعام، كان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يأتيه بالأخبار، جعل يعني خطط لكل شيء. وبعد كل هذا، بعد كل هذا التخطيط، نجد بأن قريش استطاعوا الوصول إلى
2: الغار
1: الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يأتي، انظر هنا، يعني بعد كل هذا التخطيط وهذا النظام الدقيق والأخذ بكل الأسباب، أبو بكر هنا داخله الخوف رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه، يعني لو أنزل رأسه لرآنا. وهنا يأتي التوكل الحقيقي، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟
0: الله ثالثا.

0: الله ثالثهما، إن الله معنا.
1: يا سلام،
0: هنا التوكل الحقيقي بعد كل هالأسباب. لا، وهو نبي ويعلم أنه سيصل، أخذ بكل الأسباب وكل التدابير. وسيدنا موسى نفس الشيء، الله عز وجل أمره أن يغادر مصر لأنه يعني كانوا مستضعفين، وليلا نعم، ورأى خلفه الجنود وفرعون وجيشه المدجج، ما عرف ماذا يفعل، قال له الله عز وجل اضرب بعصاك.
2: وهذا يدعونا إلى الحديث عن قضية التوكل في اتخاذ التدابير الوقائية. فضيلة الشيخ علي، كما حصل مع سيدنا يعقوب عليه السلام عندما طلب من أولاده أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة لا من باب واحد لحمايتهم من العين والحسد وعدم إثارة الشبهات، قضية التوكل في التدابير الوقائية سواء كانت علاجية،
1: نعم، دفع مضرة أو،
2: نعم، أو غير ذلك.
1: سيدي، كل محاورنا تنصب حول قضية مهمة جدا، أو هو أو أن على الإنسان، على المسلم أن يتخذ الأسباب التي جعلها الله لتحقيق النتائج، ثم لا يعتمد على هذه الأسباب، يأخذ كل الأسباب كأنها كل شيء، كما فعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة. شوف، اتخذ كل الأسباب كأنها هي الأسباب التي هي كل شيء، ثم في لحظة من اللحظات تركها لأنها حقيقة لا شيء، لا تحد إن الله معنا. ونفس الترتيب،
2: هذا نفسه اللي اتخذه سيدنا نوح عليه السلام،
1: نعم، في بناء سفينته
2: عندما دعا ربه إني مغلوب فانتصر،
1: ثم يأتي الخبر الإلهي،
2: نعم،
1: أن نصنع الفلك. طب وين؟ في صحراء قاحلة بينها وبين أقرب ماء مئات الكيلومترات، كل مرة ملأ من قومه سخروا منه.
2: نعم.
1: يتخيل اليوم أنت في عمان وتوصيني أن أشتري لك زورقا، سيقول أنت عندك لبس، عندك في إشكالية، سأتهمك بالجنون لأن هذه المنطقة ليس فيها ماء. سيدنا نوح عليه السلام أمر، ولذلك جاء الأمر الإلهي فأصبح هذا سبب، السبب منطقي مش منطقي لكنه أمر من الله تبارك وتعالى. فلما صنع الفلك عليه الصلاة والسلام انصياعا لأمر الله، وهو يعلم أن هذا الفلك لن يكون هو يعني النجاة من الفلك نفسه، وإنما هو سبب للنجاة، والمنجي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس ابتلع الحوت يا شيخ، سيدنا يونس ابتلع الحوت حقيقة، ولو أن القضية تعتمد لكنه،
2: نعم، نعم، لكن قضية سيدنا نوح عليه السلام يعني بالإضافة إلى ما تشير إليه من قضية التوكل والاعتماد على الله عز وجل، كان هنالك إعداد بحسب المستطاع من قبل سيدنا نوح لمواجهة هؤلاء، نعم، الأعداء، انطلاقا من دعائه أني مغلوب فانتصر.
1: نعم دكتور علي، إذا وجدت نظرت إلى القرآن الكريم وكل القصص الواردة عن الأنبياء، ستجد أن هؤلاء الأنبياء اعتمدوا على قضيتين مهمتين. الأولى اتخاذ الأسباب الصحيحة المتاحة بين أيديهم لتحقيق النتيجة المطلوبة، ثم في لحظة من اللحظات هذه الأسباب ما عادت موجودة، وحقيقة الأمر أن الذي نجاهم والذي نصرهم والذي أيدهم هو الله تبارك وتعالى. في بدر الكبرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان واضحا، خرج ثم دعا: اللهم إنهم قلة فكثرهم، إنهم جياع فأطعمهم، إنهم حفاة فاحملهم، إنهم عراة. إذن ليس عندهم أي سبب من أسباب النصر، لكن وأعدوا لهم إيش؟ ما استطعتم. إذن أنا مطلوب مني على قدر استطاعتي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله إلا وسعها، هذا ما أستطيع أن أقدمه من الأسباب يا رب الأرباب، ما قصرت. إذن أصبح الآن حقيقة التوكل عندك موجودة لأنك اتخذت الأسباب التي تستطيع تحقيقها، ثم تخليت عنها بقلبك واعتمدت وربطت النجاح والفلاح بيد الواحد الأحد، ثم سلمت بالنتيجة لعلمك أن هذا هو الحق وهو الأفضل لي لأنه اختيار الله. دائما نقول: اللهم اختر لي ولا تخيرني.
2: نعم. ولا شك عندئذٍ بأن المسلم متى كان متوكلا على الله تبارك وتعالى سيلمس كثيرا من الأثار النفسية والإيمانية للتوكل، من زيادة القوة والصلابة والشعور بالمعية الإلهية والحماية الربانية وعدم الخوف من المستقبل، عدم الخوف في قضية الرزق أو في قضية الأجل، حتى ولو كان مريضا يعني بمرض عضال. نعم. الأعمار والآجال والأرزاق بيد الله عز وجل، عندئذ سينال هذا المتوكل على الله تبارك وتعالى محبة الله في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا دخول الجنة بدون حساب وبدون سابقة
1: يا رب اجعلنا
2: من عذاب. نأتي الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى المحور الأخير المتعلق بالشعار الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بالتعاون مع وزارة البيئة لهذا العام من شعار المراكز الصيفية القرآنية.

القرآنية بيئة أنقى ومجتمع أرقى، انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، خاصة وأن قضية التوكل على الله تبارك وتعالى عنوان خطبة الجمعة: إن الله يحب المتوكلين، والتوكل على الله عز وجل يدعو إلى المحافظة على النظافة، من حيث أن التوكل على الله لا يعني إهمال الأسباب، بل يقوم على السعي والعمل المادي المقترن بالاعتماد القلبي على الخالق. والمحافظة على النظافة جزء أصيل من هذه الأسباب، فهي سلوك عملي يحمي الفرد والمجتمع من الأمراض والأذى. عندما يهتم الإنسان بنظافة بدنه وبيته وبيئته ومسجده ومدرسته ومصنعه ومكان عمله، فإنه يأخذ بأسباب الصحة والسلامة، إيمانا بأن الله أمر بالأخذ بالأسباب، ثم يتوكل عليه في طلب الشفاء والحماية. فالإسلام ينظر إلى النظافة كعبادة وشكل من أشكال الأخذ بالأسباب الشرعية والحسية، ومن أجل ذلك يتجسد التوكل الصادق في الجمع بين الطهارة الظاهرة والاعتماد الباطن على الله تبارك وتعالى. كل الشكر والتقدير لكما سماحة الدكتور ماجد الدراوشة، مفتي القوات المسلحة الأردنية سابقا وعضو مجلس الأوقاف، فضيلة الشيخ علي القادري على هذه المعلومات القيمة. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير. الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

الموجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ويشدد على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته. الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين غربي مدينة غزة. الرئيس اللبناني يحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب قبيل جولة المفاوضات المرتقبة هذا الأسبوع في روما. الرئيس الأمريكي يهدد بتوجيه ضربات قوية جدا لإيران ووسائل إعلام أمريكية تفيد بأن واشنطن تدرس تنفيذ هجمات واسعة قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. الجيش الأمريكي يوسع عملياته البحرية ضمن الإجراءات المفروضة على إيران معلنا تغيير مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من كارثة إنسانية متفاقمة في شمال كردفان في السودان مع تصاعد سوء التغذية وانتشار الكوليرا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها سيطرت على 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر تموز الماضي.

وأخيرا، أجواء حارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء، وإدارة الأرصاد الجوية تدعو إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وإشعال النيران في المناطق الحرجية وعدم

0: الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكله؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو أجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز.

0: تجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلبي للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلبي للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: كيف بيتي بده يكون أحلى، يجمعني بالناس الأغلى، كل زاوية من

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا، وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا
3: بكم سيدي.
2: في هذا اليوم المبارك سوف نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن المقدمة، والآن وصلنا إلى باب الاستعاذة. تفضل شيخ عبد الله.
4: باب الاستعاذة. يجوز إن شارعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجامع

0: من السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، فاقطع عليهما واصل ثانيهما واصلهما ولا تصل أولاهما. وبين أنفال وتوبات آتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى.
1: يقول الناظم الشيخ عثمان سليمان بن مراد رحمه الله تعالى: باب الاستعاذة. يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة. ما هي هذه الأربع الأوجه؟ قطع الجميع وهو المقدم، ثم وصل الثاني، وصل أول

0: أول ووصل ثاني. سوف نأتي لشرح هذه الأمور واحدة تلو الأخرى. أما الاستعاذة فهي قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابتغاء الالتجاء إلى الله تعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم. معناها يعني ألتجئ وأتحصن وأستجير بجناب الله تعالى من الشيطان الرجيم من أن يضرني في ديني أو دنياي. طبعا لفظ الاستعاذة لفظ الخبر ومعناها لكن يفهم من معناها معنى الإنشاء لأنها دعاء أصل يعني كأن معناها اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. صيغتها المختارة من حيث الرواية للقراء العشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي المشهورة وذلك لموافقتها الكتاب والسنة. أعطينا شيخ عبد الله من الكتاب.
1: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
0: في سورة النحل وكذلك من السنة النبوية الشريفة.
1: قال سليمان بن سرد
0: رضي الله عنه
1: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نعم إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه من السنة. وقد ذكر هذا الموضوع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأمان ووجه التهاني فقال
1: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا.
0: إذن هناك زيادة ونقص في الاستعاذة وقد ورد في لفظ الاستعاذة وصيغها عدة أحاديث. أعطينا شيخ عبد الله واحد.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
0: ثم يقرأ. موضع الاستعاذة أين يكون موضع الاستعاذة؟ موضع الاستعاذة جمهور العلماء قاطبة على أن موضع الاستعاذة يكون عند الابتداء في القراءة لقوله تبارك وتعالى
1: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ومعنى الآية إذا أردت أن تبدأ بقراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي دلت عليه السنة. أعطينا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. شيخ عبد الله.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: الآن حكمها ما هو حكم الاستعاذة؟ هل هو واجبة أم جائزة؟ ذهب جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة وذهب البعض إلى أنها واجبة والراجح وعليه الجمهور أنها مستحبة عند الابتداء بالقراءة وهو الراجح. قال الإمام أبو الخير محمد بن الجزري في منظومة المقدمة الجزرية
1: وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب.
0: إذن هنا وقف عليه أوصل هذا متعلق بما قبله لكن قال واستحب تعوذ. إذن هنا التعوذ الاستعاذة مستحبة وقال بعضهم كابن حزم الظاهري يجب. نأتي الآن إلى حالات الجهر والاستعاذة. إذا أراد الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستعيذ سرا أم جهرا؟ إذن حالاتها حالات المقصود بها الجهر والإسرار. نأتي أولا إلى حالات الجهر. متى يجهر الإنسان بالاستعاذة؟ يجهر الإنسان بالاستعاذة إذا كان يقرأ بحضرة من يسمعه. فإذا كان هناك إرادة أن يقرأ أمام حفل أو جمهور قل أو كثر فإنه يقرأ ويستعيذ. إظهار

يبدأ بالاستعاذة بالجهر إظهارا لشعار القراءة. ومن فوائد هذه الجهر بالاستعاذة أن الإنسان ينتبه وينصت ويسكت ويستمع للقراءة من أول القراءة ولا يفوته شيء. كذلك إذا كانت القراءة حلقة عند الشيخ يستعيذ الأول جهرا وبعد ذلك يقرأ البقية. فإذا كانوا في مقرأة الأول يستعيذ ويجهر بالاستعاذة والبقية إما مثلا يقرأوا بالتتابع فإنهم يكملون القراءة دون الاستعاذة. هذه حالات الجهر عندما يقرأ بحضرة ما يستمعه إما أمام الجمهور أو أمام غيره من يريد يستمع أو إذا كان الأول في يقرؤون بالدور وكان هو الأول في القراءة. طبعا لو كانوا ليسوا متتابعين كان يقرأ الواحد عند الشيخ ويذهب ثم بعد ذلك يقرأ الثاني ويذهب الجميع هنا يستعيذ الجميع يستعيذ لأنه ليسوا بالدور واحد يقرأ ويذهب ثم يأتي الذي بعده ويقرأ وهكذا وقد تكون المسافة بينهما قليلة أو كثيرة. حالات الإصرار يسر بباقي الحالات الذين في الحلقة الأول كما قلنا يجهر والبقية لا يقرؤون أو إذا كانوا يقرؤون بغير متتابع يسرون. وإذا كان يقرأ خاليا سواء يعني لوحده سواء كان يقرأ سرا أو جهرا فإنه يسر. إذا كان يقرأ في الصلاة فإنه كذلك يسر. الآن انتهينا من حالات الاستعاذة وصلنا إلى أوجه الاستعاذة. الإنسان عندنا يستعيذ ثم يبدأ بالقراءة. هذه القراءة إما أن تكون في أول السورة أو في وسط السورة. نبدأ أولا إذا كانت في بداية القراءة من بداية السورة من أول السورة طبعا من غير التوبة. نأتي أولا إلى بداية السورة من الفاتحة إلى الناس ولكن التوبة سنتكلم عنها فيما بعد. مدام سيبدأ بالقراءة من أول السورة فإنه سيستعيذ ثم يبسمل ثم يبدأ بالسورة. وعندنا أربع أوجه يجوز فيها في هذه الحالة أوجه الاستعاذة يجوز فيها للقراء العشرة أربعة أوجه. قطع الجميع وهو المقدم. قطع الجميع وهو المقدم الجميع اللي هو الاستعاذة والبسملة وأول السورة. أعطينا شيخ عبد الله. أعوذ

0: دائما قطع الجميع هو المقدم، وفيها في هذه الحالة يعني الاستعاذة والبسملة والهذا حتى يفصل ما بين الذي ليس من القراءة وهو الاستعاذة. الاستعاذة بالإجماع أنها ليست من القراءة، عن الذي من القراءة وهو البسملة والآيات من السورة. إذن هذا الوجه الأول وهو قطع الجميع. الوجه الثاني هو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول يعني الاستعاذة، ووصل الثاني وهو البسملة بالثالث اللي هو بداية السورة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة.
0: شوف شيخ عبد الله، القارعة همزة وصل، فأنت بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، همزة الوصل تسقط في الدرج. صحيح. عندنا كذلك الوجه الثالث، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. وصل الأول الاستعاذة بالبسملة ونقطع بداية السورة. تفضل شيخ عبد الله.

0: غاشية
1: بقي عنا الوجه الرابع وهو وصل الجميع.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: هذا في جميع السور من الفاتحة إلى الناس إلى التوبة. لماذا التوبة؟ التوبة لأنه أولها ليس فيه بسملة، فيكون عندنا الخيارات، إما الاستعاذة مع أول التوبة يكون عندنا الخيارات، إما القطع وإما الوصل، نعني بال

قطع الاستعاذة عن أول السورة، ونعني بالوصل وصل الاستعاذة بأول السورة دائما، لأننا قلنا دائما القطع هو المقدم. إذا نبدأ بالوجه الأول وهو القطع.

0: مشركين.
1: إذن هذا هو الوجه القطع. الوجه الثاني سيكون وجه الوصل، نعني به وصل الاستعاذة بأول التوبة.

0: عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين.
1: إذن انتهينا الآن في الابتداء بأول السورة من الفاتحة إلى الناس، ومن ضمنها سورة التوبة. طيب لو لم نبدأ بأول السورة، ابتدأنا بوسط السورة، نعني بوسط السورة من الآية الثانية، لو ابتدأنا بالآية الثانية أو الثالثة أو العاشرة، المهم في غير أول السورة، إذا ابتدأنا في أثناء السورة نسميها وسط السورة. ما هي الخيارات التي أمامنا؟ إذا ابتدأنا بوسط السورة فنحن مخيرين بين أن نبسمل أو لا نبسمل، وعدم البسملة هو المقدم، يعني الاستعاذة مع وسط السورة. سيكون عندنا الاستعاذة مع وسط السورة وهو الوجه المقدم، أو هناك وجه آخر وهو الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. نبدأ أولا مع البسملة، سيكون عندنا الاستعاذة والبسملة ووسط السورة، سيكون فيها أيضا أربعة أوجه. نبدأ بقطع الجميع، أعطينا شيخ عبد الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر.
1: نعم، الوجه الثاني كما مر معنا سيكون قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول وهو الاستعاذة، ووصل البسملة في وسط السورة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: نعم، هنا بالسين وجه واحد عند حفص بن الشاطبية. الوجه الثالث وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة ثم قطع وسط السورة. تفضل شيخ عبد الله.

0: لأقتلك.
1: نعم، بسطت هنا الطاء مع التاء متجانسين صغير وحكمه الإضغام الناقص، لأن الطاء كبيرة يبقى فيها صفة الإطباق. الوجه الرابع هو بقي علينا وصل الجميع، وصل الاستعاذة بالبسملة بوسط السورة. تفضل شيخ.

0: وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
1: تمام، هناك بقي تنبيه أننا مثلا إذا قطعنا الأول وصلنا الثاني بالثالث أو وصلنا الجميع فإننا ننتبه عندما نصل البسملة نصلها بمكان مناسب، فإذا كان هناك في مكان قد يشكل عند في فهمه عند البعض فإننا نقوم بالقطع، قطع الجميع، مثلا إذا ابتدأ من وسط الصورة من عند لعنه الله أو الشيطان يعدكم الفقر، حتى لا يشكل على بعض الإنسان إذا قطع الاستعاذة وصل البسملة بمثلا الشيطان، وخاصة إذا وقف بعدها فقد يشكل عند البعض، فالأحسن في مثل هذه الحالات أن يقطع البسملة عن وسط السورة. إذا صار عندنا هنا حالات الاستعاذة في الابتداء السورة، حالات الاستعاذة مع وسط السورة، أخذنا القسم الأول وهو مع البسملة، القسم الثاني بلا بسملة، يعني استعاذة ووسط السورة وهو الوجه المقدم في وفيه عدم البسملة. طبعا إذا وصلنا يعني إذا قرأنا الاستعاذة مع وسط السورة سيكون فيها عندنا وجهان كما مر في أول التوبة، القطع والوصل. نبدأ أولا بالقطع اللي هو قطع الاستعاذة عن وسط السورة.

0: وهو يتولى الصالحين.
1: الوجه الثاني وهو الوصل، أعطينا شيخ عبد الله الوصل.
0: أعوذ

0: إذن هذا ما يتعلق في باب الاستعاذة، وسنكمل في الدرس القادم ما يتعلق بالبسملة ونشرح بقية الأبيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

بعده إنه كان حليما غفورا.

ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو

فبشره بمغفرة وأجر كريم.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
4: لأني جاي من الجيم.
3: أي جيم يا زلمة؟ مبينة.
4: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو أجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج

0: الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. وبفضلك العميم أغفر اللهم لنا والوالدين والمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: معنا. مستمعينا الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك.
3: لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه. خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصل

0: اتصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. في

0: جبلين طريق عمان السلط اربد.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
7: غيب وذل طائف لا يغيب،
6: نوافذ دينية.
7: أغيب وذل طائف لا يغيب.
6: إعداد وتقديم هناء المجالي.
7: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا، نرحب بكم في هذه الدقائق الطيبة في رحلة الأنوار والتأملات لسور القرآن الكريم، حيث ما زال الحديث عن سورة النمل، فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.

0: إخوة الكرام، ليس كل ما يراه الإنسان جميلا يكون جميلا عند الله، وليس كل زينة النعمة فقد تكون عقوبة واستدراج. في سورة النمل يفتح القرآن الكريم أمامنا بابا دقيقا من أبواب الإيمان بالقضاء والقدر، حيث يقول تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. ثم نسمع بعد ذلك قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم. من هنا نتساءل، كيف فهم أهل السنة والجماعة هذه الآيات؟ ماذا أضاف الإمام طاهر بن عاشور في بيان سنن الله في الهداية والضلال؟ مستمعينا، هذه هي نافذتنا لهذا اليوم. يصحبنا في هذه الدقائق الطيبة ضيفنا فضيلة الدكتور إقبال عبد الرحمن إبداح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. حياكم الله دكتور إقبال، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا.
0: دكتور، كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند موقف ملكة سبأ من كتاب سيدنا سليمان، عرضنا لعدة أنوار في الآيات الجليلة، وعدنا المستمعين أن نقف عند بعض الأنوار والإشراقات العظيمة لآيات في سورة النمل، مثل الحديث عن الزينة والواردة في الآية الرابعة والآية الرابعة والعشرين، حيث يقول تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم.

0: فهم يعمهون. السؤال يا دكتور، هل كتب الله الضلال لهذه الفئة أولا ثم زين لهم، أم أن الآيات تتحدث عن سنة من سنن الله جاءت بعد اختيارهم؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، وأن يرزقنا فضيلة التدبر والنظر في كتابه العزيز، وأن يعم بنفعه قائليه وسامعيه، وأن يكتب لنا ولكم السداد في القول والعمل.
0: اللهم آمين.
1: أستاذتنا الفاضلة أستاذة هناء، الله يرفع قدرك، هذا سؤال محوري حقيقة.
0: نعم.
1: موضوع التزيين، وكثيرا ما يختلط على الناس، أولا لجمالية اللفظ، هو مشتق من الزينة ومن التزيين.
0: نعم.
1: فإذا جاء يعني منسوبا لله سبحانه وتعالى، فإن الناس يعتقدوا أنه يجب أن يكون شيئا جميلا ولطيفا ومحمودا بهذا المعنى. ثم تأتي الزينة في مواضع أخرى، في سورة الأنعام، في سورة الشعراء، في سورة النمل، يأتي التزيين منسوبا للشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم. كيف نحرر يعني هذه المساحة من التزيين الرباني المحمود والتزيين الشيطاني؟
0: نعم.
1: الآية سبحان الله بمجرد النظر فيها تكشف لنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة.
0: نعم.
1: إذن أنا عندي ناس ما عنده إيمان بالآخرة.
0: نعم.
1: هذا موضوع قلبي. قال زينا لهم
0: أعمالهم.
1: طيب، هو الإيمان له شق قلبي، إيمان بالقلب.
0: نعم.
1: وعمل بالجوارح. إذن هو من حيث المبدأ متخذ قرار عدم الإيمان بالغيب.
0: نعم.
1: هل هناك بعث ولا ما في بعث؟ أؤمن حتى لأنه في جزاء ولا لا أؤمن؟
0: في جنة في نار؟
1: في نار. كل هذه الأسئلة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى زينا لهم أعمالهم. إذن هذا الاعتقاد ترجم إلى أفعال، وليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى جبرهم على أفعال معينة.
0: نعم.
1: وإنما إن الذين لا يؤمنون، هو لا يؤمن.
0: نعم.
1: من الأصل، من البداية. وخاتمة الآية فهم يعمهون. ما هو العمى؟ ربما هذه تسعفنا.
0: نعم.
1: في بيان شيء من المعنى المراد. لذلك يقول أهل التفسير أن يعمهون يترددون، لأن هم في حال التردد.
0: نعم.
1: بين إيش؟ بين الإيمان بالبعث وبين إنكاره.
0: نعم.
1: وهذه من أكثر القضايا بين المؤمنين في كل الديانات وبين المنكرين.
0: نعم.
1: لذلك يجب أن نلحظ أن التزيين، في أصل فكرة التزيين ما هي؟ التزيين هذا أصله تغطية القبح، تغطية.
0: نعم.
1: للقبح.
0: نعم.
1: وهذا إذا نظرنا في الوصف القرآني، زينا لهم أعمالهم، أي هي أعمال قبيحة، لكن بقابليتهم بعد أن أخذوا قرار الكفر صاروا يرونها أعمالا محمودة.
0: نعم.
1: والإنسان بطبيعته كونه أكثر شيء جدلا، قادر على أن يسمي الأشياء بغير أسمائها، ويلتمس لها منافع متوهمة، ويرى لهذه الرذائل بعض فضيلة. دائما ما يجد مبرر، دائما.
0: نعم.
1: ما يجد نافذة، دائما ما يحسن ويقبح استرشادا بميوله.
0: نعم.
1: يأخذ النص يوظف يميل به، يلوي أعناق
0: النصوص، النصوص
1: حتى.
0: نعم.
1: تكون مستجيبة لأمره. لذلك عودا على ما تفضلت فيه، هل هو يعني سنة؟ هل هو أمر رباني هذا التزيين؟ هل هو يعني حالة قرآنية مذكورة فيما يتعلق بالتزيين؟ قل نعم.
0: نعم.
1: لأن التزيين فيه سنة الاستدراج والجزاء، سنة الاستدراج والجزاء. أنت ما عندك إيمان باليوم الآخر، ما عندك يقين على البعث وعلى الحساب، ولذلك من يصر على الكفر وعدم الإيمان بالآخرة

0: يعاقبه الله سبحانه وتعالى بسلب البصيرة، فيصبح
1: سبحان الله.
0: عاجزا عن التمييز بين الحق والباطل ويستحسن القبيح.
1: جميل.
0: هذه
1: نعم
0: هي فكرة التزيين، بحيث
1: نعم
0: أنه يفعل كل الرذائل ولا حتى يأتي أي شعور بأنه يعني بتأنيب الضمير أو كذا، لأنه أعاد تأثيث نفسه بمفاهيم جعلت من هذا القبيح شيئا مزينا رآه.
1: في نفسه.
0: نعم
1: نعم نعم بارك الله فيكم. إذا نصل لقاعدة دكتور إقبال، أن التزيين هنا ليس ابتداء بالضلال، وإنما هو جزاء وافق قضاء الله وحكمته بعد أن أعرضوا عن الإيمان بالآخرة. لذلك نجد هذه الآيات الكريمة في القرآن الكريم كيف فسرت هذا التزيين، وهنالك آية عظيمة جليلة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي بدأ الزيغ منهم.
0: نعم.
1: فجاءت العقوبة من الله.
0: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هو لا يؤمن
1: نعم
0: ابتداء
1: ابتداء
0: مثل اللي زاغ،
1: نعم.
0: فزين الله لهم أعمالهم. نعم.
1: إذن هنا دكتور إقبال، كيف ربط العلماء بين هذه الآيات وبين القضاء والقدر؟
0: تمام.
1: نعم.
0: من أجمل الذين تناولوا هذا الأمر المفسر ابن عاشور
1: عاشور.
0: في
1: نعم.
0: التحرير والتنوير.
1: والتنوير. نعم.
0: هل التزيين الرباني له علاقة في توجيه إرادة الفرد وجعل الإنسان يتبنى أفعالا هو في حقيقة الأمر ليس مسؤولا عن منشئها؟ مو هذه صورة المسألة؟
1: نعم.
0: كيف أحاسب وأجازى على أمر قد زين لي؟ إذا كان الأمر على ظاهر هذه الصورة فهذا تصور خاطئ ابتداء، لأن
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى جعل مناط التكليف هو العقل واكتمال الرشد، ولذلك لا يحاسب لا النائم ولا المجنون ولا الصغير ولا المكره ولا الجاهل
1: نعم.
0: ضمن الضوابط الشرعية. ولذلك العقل هو مناط التكليف، أنت مكلف بعد أن يقع في قلبك. يعني ربما ذكرنا في لقاء سابق أن التزيين في أصله خلق القابلية لاختيار الشيء ونقيضه، تختار الإيمان
1: نعم
0: تختار الكفر، وإلا كيف سيصبح للإيمان قيمة وله جزاء عظيم وللكفر يعني مثلبة كبيرة وشيء يستحق عليه الناس الخلود في النار، إذا ما كان الإنسان يملك في حق الاختيار
1: صحيح.
0: ويوجه أفعاله. ولذلك من الأمور اللي توقف عندها ابن عاشور موضوع التفضيل بالنبوة والاختيار بالعلم، حتى الأنبياء
1: نعم
0: قالوا عن هذا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
1: جميل. نعم.
0: إذن هذا التفضيل وهبي رباني.
1: نعم.
0: يا مريم إن الله اصطفاك، هذا اصطفاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله
1: ومنهم.
0: تمام.
1: نعم.
0: إذن هذه التراتبيات، هذه الأنواع، هذه تفضيلات وهبية ربانية، ليست كسبية، ليست بالطلب، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه أشياء يعني لم تأتي نتيجة الطلب ولا نتيجة الجهد، وإنما اختيار رباني يؤكد على أن الأمور تسير بأقدار الله وباختياره. فلذلك سيدنا سليمان ومن قبل داود قال: الحمد لله الذي فضلنا. هذا تفضيل
1: نعم.
0: إلهي رباني منشأه أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الاصطفاء. ولذلك تأكد هذا المعنى في موضع آخر لما قالوا عليهم السلام: علمنا منطق الطير.
1: نعم.
0: هذا التعليم الرباني الوهبي، ولم ينسبوه لأنفسهم ولم يتفاخروا به بتحصيله على الأصالة بجهودهم، وإنما مرجعه إلى أمر الله واختياره وتسهيله وتوفيقه.
1: نعم.
0: إذن هذا علم لدني من عند الله سبحانه وتعالى. نضيف إلى هذا يا ستي، هذه معاني القضاء والقدر ظهرت فيها معاني الشكر والاعتراف من داود وسليمان. لذلك لما قالوا فضلنا على كثير، مش على عباده المؤمنين،
1: على فئة،
0: على كثير. نعم. يعني بقي

0: هناك استثناء، لأنه من الكثير السابقين في عندنا موسى عليه السلام،
1: عليه السلام،
0: وفي هارون، وكلم الله موسى تكليما في سياق التفضيل، ولذلك كان التعبير القرآني مطابق لمقتضيات حال مشاعر سليمان وداود عليهم السلام، في أن هذا العلم علم رباني لدني، فجاء الشكر والاعتراف مطابق ويصف توصيفا دقيقا مقدار هذا العلم على كثير من عباده المؤمنين. ثم يتيح لنا المجال أيضا في التأملات هذه، وورث سليمان داود. طيب الإرث لفظ وتعبير ووصف له دلالة مالية، الميراث. طيب بينما نجد أن الإرث في هذا الموضع هو إرث مجازي، إرث مجازي ليس متقوما بمال، وليس شيئا محسوسا، والأصل فيه المال. ولأن العلم والنبوة يتفوقان ويعتبر من الأمور الجليلة التي تتناقل، تقول والله ورث الجاه عن والده، أو ورث العلم عن أستاذه، أو ورث السيارة عن أبيه. ولذلك يعني مقام الميراث الذي يتناقل في محيط الأقربين هو في الأمور الجليلة وفي الأمور المستحقة، لذا لا يقال ولا يحتج بالجواز أن مال الأنبياء يورث. بعضهم يقول لك ورث سليمان داود معناته في ميراث، طب معنا إحنا نص ثاني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح، نحن معشر الأنبياء
1: لا
0: نورث وما تركنا صدقة. إذن الإرث بهذا المعنى هو إرث مجازي، إرث في الأمور الجليلة، إرث في المعاني الرسالية، في عبء النبوة، في مسؤولية الإصلاح، في مسؤولية الدعوة. وهذه إشارة يهون معنى المال مقابل هذه المعاني الكبيرة. ثم فيما يتعلق بموضوع القضاء والقدر وعلاقته بما وهبه الله سبحانه وتعالى لسليمان وداود، قال علمنا منطق الطير. هذا العلم عرفه العرب ستي، يعني علم الحقل يسمونه، علم معرفة، يعني الجاحظ ألف كتاب كامل الحيوان، وعلم نفس الحيوان وإدراك الحيوان عرف عند العرب بعلم الحقل، هكذا بهذا الوصف، وهو العلم بمعاني كلام الحيوان. يعني لهذه الدرجة وصل الترف والرقي، خلنا نقول العلمي، في الإحاطة بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. ولذلك سماه سليمان عليه السلام بمنطق، منطق، علمنا منطق الطير، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا جمعنا هذا إلى ذاك نستشعر كم أن النطق والقول والكلام، حتى كلام الطيور له ضوابط وله أصول وله معاني حتى يتعلمها الأنبياء. يعني هي ليست مجرد أصوات صفيرية متقطعة تطلقها الطيور بلا دلالة وبلا معنى، وإنما سبحان الله كما قال الله تعالى إنما هي أمم أمثالكم. لها ما توصل فيه رغباتها، وما تشكي وما تبكي وما تنوح وما تفرح وما تحتفل وما تناجي وما تخاطب. إذن هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا علم أصوات الطيور له إشارات في ديننا، دلالة على أنه إحنا نعيش حالة تناغم مع المحيط، مع الكون، مع الوجود، مع الطيور، مع الجن، مع الإنس، مع المياه. قل سيروا في الأرض فانظروا، هذه حركة الإنسان يعيش في يعني وجدانية عالية مع محيطه ومع ما خلق الله سبحانه وتعالى.

0: على
1: بارك الله فيكم.
0: الموجودات.
1: إذا هو موضوع متشعب، موضوع فيه فكر عظيم، فيه تجليات
0: أفق
1: عظيمة، فيه أفق عظيم،
0: بالضبط.
1: ونحن هنا نريد أن نبسط المسائل للمستمعين، بارك الله فيكم يا دكتور. لذلك هنالك سؤال، لابد وأن يكون في هذه الصورة كونها قد تكلمت عن التزيين بالحالتين أن يكون لها سنن تكشفها في الهداية والضلال. ماذا تزيدنا من علمكم يا دكتور؟
0: أول شيء في سنن الهداية، الله سبحانه وتعالى كما كان دائما منهج الأنبياء اللي هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
1: الحسنة.
0: نعم. لأن الهداية هي محاولة تأثير على القلوب،
1: نعم،
0: تأثير على العقول وإرساء قناعات جديدة. ولذلك هذا ظاهر من نص الخطاب، الرسالة اللي فيها كلام مختصر مفيد،
1: نعم،
0: مثل رسالة ربعي بن عامر، نحن من أنتم، لماذا من أنتم ولماذا جئتم،
1: مختصر مفيد.
0: اعطيني
1: نعم.
0: يعني اعطيني تعريف موجز، أصلا
1: نعم.
0: هو صدره ضايق فيه، وجاي سيدنا ربعي بن عامر ويدق السهم اللي معاه هذا على
1: سبحان
0: بساطه.
1: الله. نعم.
0: قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد
1: إلى
0: عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أول سنن الهداية هو اللين واللطف وحسن المدخل،
1: نعم،
0: وتألف القلوب، ودعوة الناس بالرفق واللين، لأنه أنت كمان في مراعاة للمقاصد وللقلوب، فأنت تخاطب ملكة وتخاطب قائدة
1: نعم.
0: مهمة، ويجب أن تستشعر هذه السنة الكبيرة.
1: نعم.
0: ثم نلحظ معنى آخر اللي هو الضلال المادي والتعلق بالأسباب. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس، تمام؟ يسجدوا للشمس، هذا عبادة مادية، عبادة شيء من الوثنية فيها. الأمر الآخر، اللهم صل على سيدنا محمد، طريقة تعاملها في الرد على سيدنا سليمان، أرسلت بهدية، العبادة مادية، محاولة درء الخطر أيضا متحصلة بأسباب مادية بالهدايا. إذن أناس تغيب عنهم القيم المعنوية والروحانية والتفاعل، إذن كل المنظومة تقع في دائرة الماديات. الأمر الآخر اللي ظهر في تعامل سليمان عليه السلام، وهو تفضيل نور النبوة على بريق المال الذي أرسل، وكان هذا رسالة كاشفة لبلقيس بأن هذا هو نبي من أنبياء الله. ثم دل على شيء من هذه سنن الهداية، انفتاح القلب أمام الآيات الباهرات، وهذا نوع من الرشد اللي اتسمت فيه هذه الشخصية.
1: إذن هي ذكية جدا، يعني حتى
0: يعني إذا صار مجال نتوقف عند ملامح هذه الشخصية، فيها إلماحات قوية حقيقة. سأصرف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آيات الذين لا يؤمنون، هذه لا والله ما صرف قلبها، وإنما كان فيها نوع من الحكمة ونوع من التقاط هذه الرسالة التي
1: الهدوء والروية كان في شخصيتها
0: في هذه الروية اللي فعلا، ولذلك عبرت عنها بثقافة الاعتذار والاعتبار لما قالت ربي إني ظلمت نفسي. إنسان في أوج قوته، إن أولي قوة وأولو بأس شديد، يا سلام، في عز وأوج هذه القوة لم تغتر واعترفت بالظلم وأدركت الصح وصرحت به وقالت ونادت، مع أن كل المحيط يدعوها إلى الاغترار وأنه اذهبي والأمر لك. لكن هذا دلل على أنه من سنن الهداية أن يبقي الإنسان نوافذ قلبه مفتوحة أمام آيات الله الباهرات.
1: نعم.
0: آيات الآية الأمر المتعجب منه، الدال

0: على عظمة الله. طبعا هي سبق هذا الأمر لما رأت العرش
1: نعم
0: أمامها، عرش ممرد من قوارير، فأدركت أن فوق كل هذا الرقي اللي كان عندها، أنه يعني في رقي آخر وفي قوة أخرى وفي علم وفي إحاطة، فاستسلمت وعبرت عن هذا بانكسارها ووقوعها تحت مظلة الإيمان بعد أن كانت إنسانة وثنية، هي وقومها كلهم يعبدون الشمس. فكان هذا
1: الشمس.
0: التعبير عن حالة من النضج التي
1: نعم،
0: تعيشه.
1: إذا دكتور، حسب ما تفضلت به وأجملت وأحسنتم البيان في ذلك، هل يدل هذا الكلام على أن باب الهداية يبقى مفتوحا ما لم يصر الإنسان على الباطل؟
0: وهذا عبر عنه القرآن الكريم: ولم يصروا على ما فعلوا، ولذلك
1: جميل.
0: قالوا
1: نعم
0: أن الإصرار على الصغيرة يحيلها إلى كبيرة. طيب، يعني بدنا نتخيل الصغيرة على شكل حصوة.
1: نعم
0: أنا كل يوم في عندي صغيرة الغيبة أو النميمة، كل يوم أستغيب لي 7 8 10 بهالطريقة، وبكرة كمان 10، ونتخيل 10 حصوات إضافية. إذا هون لآخر السنة أنا عندي تلة. طب هذه التلة صغيرة ولا كبيرة؟ ولذلك قالوا: لا يبقى مع الاستغفار
1: سبحان
0: معصية
1: الله.
0: ولا من هذه الصغائر، الاستمرار عليها يحيلها إلى كبيرة. ثم في موضوع الصغائر والكبائر، يجب على الإنسان أن يبقى في حال التجنب ل7 الموبقات المهلكات.
1: نعم
0: أحيانا أشياء يعني في ظاهرها بسيطة، لكنها في حقيقة الأمر تقع عند الله سبحانه وتعالى موقعا عظيما. يعني لما نقول مثلا السحر
1: نعم
0: من الموبقات،
1: الموبقات. نعم
0: يعني أمس واحد من الطلاب ندرسهم تفسير آيات الأحكام يقول: يا دكتور، يعني معقول إنه الساحر يعني يقتل؟ أنتم هو
1: وكافر يعني. نعم
0: لهالدرجة؟ قلنا: لأنه هذا مفتاح مباشر للشرك العملي،
1: نعم
0: الشرك في عملي. يعني الساحر ماذا يقول؟ يقول: أنا أعطي وأمنع وأفعل وأعز وأذل وأحجب خيرا وأعطي نعمة، وهذه من ألصق صفات الله به جل
1: نعم
0: جلاله،
1: جل جلاله،
0: ولذلك
1: هذا
0: هو
1: علمه.
0: شرك تطبيقي عملي فيه. ولذلك كل الخطاب اللي جاءها كله يدعم فكرة الحرب، لكنها اعتبرت ولم تأخذ برأي هذه الأكثرية ولا
1: نعم
0: بمجلس الشورى والحل والعقد، واعتبرت أن هذا الرأي هو معلم عن التوجه، فهمت توجهات الناس، لكنها بالنتيجة أخذت قرارا مخالفا.
1: صحيح.
0: هم كل الدفع إنه إحنا أولو قوة وأولو بأس شديد وإحنا وراكي واذهبي، لكنها كان إلها موقف مختلف، فصدعت لدعوة الحق وذهبت لسليمان وأقرت وأسلمت
1: نعم
0: ورضخت لهذا الأمر. فهذا يدلل على صفة رجاحة العقل والتروي.
1: نعم
0: أرسلت بهدية
1: نعم
0: لسيدنا سليمان، رغم أنه ما تفاعل معها، لكن أيضا استثمرت هذه التجربة وأكدت عندها أن الذي تتعامل معه هو نبي مؤيد. ثم نلحظ فيها القدرة على التقييم الاستراتيجي، إذا بدنا نحكي بتعابير اليوم.
1: نعم
0: هي أدركت أهمية وخطورة هذه الرسالة، أدركت مدى الخطورة، عقدت اجتماع عاجل لأهل الحل والعقد، تدارست معهم الأمر وحملتهم جزء من المسؤولية، لأن المستشار مؤتمن وهذه المشورة ترتب عليه مسؤوليات. أنت
1: نعم
0: لما تدفعني باتجاه قرار أنت شريك ومسؤول معي، ولست أنت مجرد مركز استشارات تقدم للناس آراء. الأمر الآخر اللي يمكن أن يلحظ: التواضع والانقياد للحق اللي أشرنا له قبل قليل، إنه نعم ربي إني ظلمت نفسي، اعترفت بالتقصير بالظلم ضلالها في عبادة الشمس، ثم

0: فطنتها عندما أرسلت الهدية، وأكدنا على هذا أنه لم يقبلها سليمان عليه السلام وأنه نبي مؤيد. هذه الملامح المتوفرة بقدر ما عرضها القرآن تدلل على ربما أكثر من ذلك، لأن هذه السجايا وهذه المقومات تدلل على شخصية تتربع على مزايا ونفائس وكرائم وأمور مجيدة جعلتها يعني حقيقة وجديرة بأن تصبح ملكة.
1: نعم.
0: على الثلاث ممالك أصلا، هاي المنطقة كان فيها ثلاث ممالك، هي ملكة الثلاثة ممالك هذه، وما خوطبت من دونهم وما أرسلت إليها الرسالة إلا لأنها هي الآمر الناهي على هذه الممالك الثلاثة في اليمن.
1: نعم.
0: وهذا فيه إشارة على أن الإنسان إذا أراد أن يوجه رسالة فإنه يوجهها إلى المكان الجدير باستقبالها، وليس إلى الأطراف وليس إلى الناس الثانويين، وإنما تطلب الحاجات وتقصد من أهلها والقادرين عليها.
1: نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إذن هذا الحديث الطيب وهذه الشخصية الذكية الفذة التي تحدث عنها القرآن الكريم هي شخصية متكررة، نموذج متكرر في الإسلام. ولكن عندما تحدثت عن وصف الكتاب بأنه كريم، كيف استدلت على ذلك وتعاملت مع الموضوع كله من خلال أنه كريم ومن خلال أنه بسم الله الرحمن الرحيم؟
0: في عدد من الإشارات.
1: نعم.
0: أول شيء اختيار التوقيت، يذكر أهل التفسير أنه كان من عادة بلقيس أنها تجلس في الصباح تنتظر لحظة الشروق، مش هي تعبد الشمس؟
1: تعبد الشمس، نعم.
0: على الأقل هذه يعني لحظة صفاء، لحظة اتصال، لحظة هدوء بالنسبة لها، لحظة دينية، لحظة روحانية، خلنا
1: نعم.
0: نصنفها بهذه الطريقة. فهي في حالة خلو من المشاغل، لا عندها أمور تتعلق بالسياسة ولا بالملك، هي في بيتها في قصرها. ثم يأتي الهدهد والطيور بشكل عام، الناس يحب مقدمها ويأنسون بها ويفرحون لها. فلما جاء هذا الهدهد وألقى إليها هذه الرسالة ووصفتها بأنها إيش؟
1: كتاب كريم.
0: كتاب كريم. طيب كرم هذا الكتاب من ماذا يظهر؟
1: بسم الله.
0: لا، أنا لو جاءني مكتوب أو رسالة، طبيعة هذا الكتاب، إذا بدنا يعني نهتم بالوصف المادي ودلالته، إذا جاءني كتاب مغلق،
1: نعم،
0: فهذه فيه إشارة بالخصوصية. ثم توقيت وصوله وشكل تبليغه ونوع خطه وحسن ما فيه من الكلام. أول شيء، رغم أنه في إنذار شديد اللهجة، ائتوني مسلمين، إلا أنه مع ذلك ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فيه خطاب بأن هذا الكلام موجه نيابة عن رب العالمين. بسم الله، أبتدئ بسم الله، أخاطبك بسم الله، ليس من فلان، من سليمان الملك إلى بلقيس الملكة، أسلمي وإلا كذا. وإنما فيه معاني الرحمة وتذكير بأن الذي نعبد هو الرحمن الرحيم، نحن لا نعبد لا شمسا ولا قمرا ولا كواكب. ولذلك استشفت من هذا الخطاب سمو مرسله وجمال الخطاب وعلو شأنه، وأن الرسالة فيها مضامين دينية. تعاملت معه بحكمة وبنظر وظهر لها جدية، والدليل على هذا أنها سافرت من مأرب من اليمن إلى فلسطين. فلذلك لا يمكن أن تكون تعاملت بهذه الجدية وذهبت مع يعني حاشيتها إلى فلسطين دون أن يكون هناك موثوقية من هذا النبأ. هل يمكن واحد على مجرد الظن تترك مملكتها وتذهب؟ وإنما انقدح في خاطرها وتيقنت بأن هذا التعامل الملكي

0: الذي حصل معها يعني يؤكد أنه من سليمان، بدليل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. ثم وين الأدب؟
1: نعم
0: قال ثم تولى عنهم،
1: نعم
0: ثم تولى عنهم فانظر. فهي استشعرت حتى من الهدهد في أدب وفي رقي وفي تقدير للجو الملكي والتعامل وفق الأصول. قالت لك هذول إذا الطير اللي عندهم يعرف بالأصول، وإذا خطابهم خطاب راقي، وإذا اهتماماتهم معنوية وليست مادية، إذا اختيارهم للوقت اختيار سليم، إذا ترجح عندها بمجموع ما تقدم من هذه الأمور أن هذه رسالة، أن هذا كتاب كريم يستحق الرد عليه، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال.
1: نعم.
0: ولذلك تحركت فورا هي وملأها وحاشيتها، وذهبت لملاقاة سليمان عليه السلام.
1: نعم، نفع الله بكم. ولكن هنالك ملمح مهم يا دكتور. سيدنا سليمان أرسل الهدهد بالكتاب، أنه قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. العقل البشري يقول أن هذا الشخص الذي أنا أشك فيه لن أرسله هو لإتمام المهمة، سأرسل شخص آخر حتى يأتيني باليقين.
0: نعم.
1: سيدنا سليمان أرسل نفس الهدهد وأرسل معه الكتاب، ما دلالات ذلك؟
0: أول شيء سيدنا سليمان يعلم بأن الهدهد صادق،
1: نعم،
0: ولكنه يريد أن يعلم من حوله ومن بعده أهمية التثبت. أنت
1: جميل.
0: جئت بدعوة،
1: نعم،
0: أنت قلت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب إحنا اللي بده يقول القول بده يتحمل المسؤولية، مش تيجي تقول لي والله في مشكلة وفقط أنت تنسحب وتترك العبء كامل ومسؤولية التحقق. تعال أنت نفسك جزء من
1: تحمل المسؤولية،
0: من تحمل المسؤولية. ولا إذا على الاقتراحات كل واحد يقدر هو يعني متكي يسوي جمهورية أفلاطون من الفضيلة والحضارة والنظام والتطويرات. طيب أنت جيت مش عاجبك بفطرته وبغريزته أنه تعبد هذه هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ومش عاجبك تزيين الشيطان لهم أعمالهم، اذهب. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا النظر مدخله والتأكد منه من خلال ما سترجع به.
1: نعم.
0: احنا راح نودي لها رسالة واضحة ومباشرة وحاصرة وضابطة لأفعالها، فإن جاءت فمعناته الرسالة وصلت.
1: نعم.
0: وإن كانت الأخرى فإذا ما جاءت معناته في عندي احتمالين، إما أنك أنت مش صادق يا هدهد، وإما أنه هي ترفض هذه الدعوة، وبالتالي نذهب إليها، وعلى كل حال سيظهر كذبك. هذا هو ما يمكن أن يفهم من إرساله وتعقبه للخبر.
1: في آخر محاورنا دكتور إقبال، ووجدت أنه من الإحسان واللطف أن نعقد مقارنة بسيطة بين صفات مشتركة تلمسناها في هذه الأنوار لتعامل سيدنا سليمان عليه السلام وقصته مع النملة، مع من حوله، مع الهدهد، ومقارنة مع سيدنا يوسف وسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. وجدت أن هنالك انسجام بالشخصيات والأحداث، هل لك أن تطلعنا على بعض منها يا دكتور؟ يعني لو تحدثنا بما فتح الله به عليكم.
0: لكني أستأذنك بدقيقة واحدة.
1: تفضل يا دكتور.
0: ربما فيما يتعلق بالتلبيس الذي مارسه الشيطان، يعني ربما هذه النقطة لم تحصل على الإشباع. من الأمور التي يمارسها الشيطان في التزيين هو تسمية الأشياء بغير اسمها. هل أدلكم على شجرة الخلد؟ مين اللي منح هذه التسمية؟ يا سلام، شجرة خلد هذه من عنده، هو سمى الأشياء. هي هذه الشجرة كان فيها هلاكهم وفيها خروجهم، الأكل منها. طيب التظاهر بالنصح، دائما يأتي الشيطان بهيئة الناصح، إني لكما من الناصحين، تظاهر بنصحه. ثم التسويف والتأجيل من حبائل الشيطان ووسائل

0: له وأشكال تزيينه للناس، ثم الاستدراج ولبس ثوب النصيحة: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
1: نعم.
0: يظهر بأنه ناصح، وهذا مدخل خطير يعني يتعامل معه الإنسان لما يشوف أنه نفسه توسوس له، تقلب له الأمور بهذه الطريقة يتنبه. ولذلك الخوف من قسوة القلب التي تحصل، كلا بل ران على قلوبهم. هذا هو اللي يمنع نفاذ النور للقلوب، يمنع التأثر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها موصدة. لذلك نلحظ من هذه الأمور أيضا الحلف، يمارس الحلف الشيطان. تحس في واحد قاعد يحلف لك مرات في داخلك: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم لهم، قاسمهما. أمر آخر: التظاهر بالحرص والخوف، مثل ما فعل فرعون في توصيف سيدنا موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فعودا على ما تفضلت به أستاذة هناء فيما يتعلق بالمقارنات بين الشخصيات، يعني أنا لا أزعم أنه هذا هو كل ما يمكن أن يقال من التشابه، لكن
1: لا طبعا،
0: حظ
1: ولكن
0: الناظر، كل واحد ينظر بما يفتح الله سبحانه وتعالى له. يا ستي، أول شيء في الاعتراض على الشرك، هذا من الأمور الملاحظة: ألا تعلوا علي وأتوني
1: مسلمين.
0: طيب شو ماذا يقابل عند سيدنا يوسف؟ عند أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دلالة على أن هاجس الدعوة والتوحيد والوحدانية هي أهم ما ينشغل به الأنبياء. الأمر الثاني اللي هو وجود الملأ وطلب المشورة والرأي في قصة يوسف، في قصة سليمان. طيب في قصة بلقيس قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. طيب ماذا يقابلها في قصة يوسف لما قال عزيز مصر: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي؟ اثنين يطلبوا الفتوى،
1: صحيح،
0: واثنين عندهم ملأ. إذن هذا اشتراك آخر. في القصتين في عندنا وجود امرأة، في عندي أنا بلقيس وفي عندي زليخة،
1: امرأة
0: غلقت
1: العزيز.
0: الأبواب، امرأة العزيز. ثم فتنة المال أيضا حاضرة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب عند سيدنا سليمان قدمت له الهدية، إذن وجود المال في القصة ووجود مؤثر. وجود العرش ستي، تنبهت إلى وجود العرش لما سيدنا يوسف قال: ورفع أبويه على العرش.
1: جميل.
0: وعندنا في سورة
1: النمل:
0: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ولذلك يعني هذه من فضائل التدبر والتأمل. لكن لو نظرنا إلى مقارنات بين سيدنا سليمان وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اثنين في لهم تعامل خاص مع الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. طيب هذا عند سيدنا محمد. عند سيدنا سليمان قال: عفريت من الجن أنا آتيك به. إذن في اثنين لهم علاقة وتواصل وتسخير واتصال ودعوة لعالم الجن. النبوة والملك، سيدنا سليمان اجتمع له النبوة والملك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبوة والتشريع. الملك شو هو الملك؟ إلقاء الأوامر والسيطرة والحضور والقوة. بينما لسيدنا محمد كان: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو مصدر تشريع والتشريع سلطة. إذا نلحظ مثل هذا الملحظ. تعليم منطق الطير يا ستي، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وسبح الحصى.

0: بين يديه. أنت تسمع الطيور؟
1: نعم
0: تعرف منطق الطير؟ أنا أسمع تسبيح الحصى.
1: جميل. نعم
0: إذن الاستماع إلى المحيط، إلى الجمادات، إلى المخلوقات، هذا أيضا يفتح باب آخر. الدعوة بالحكمة واللين، مثل ما سيدنا سليمان، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بينما بالمقابل فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن هذه وقفات وإشارات، يعني شكر النعم، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر
1: أم أكفر.
0: أم أكفر. إن ربك يعلم أن إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. اثنين في عندهم ظهور وإشادة ربانية بالشكر.
1: فتح الله عليكم، بارك الله فيكم. هذه أنوار وإشراقات نحاول أن نجمعها في هذه الدقائق الطيبة، ولكن هنالك الكثير من التأملات ومن التدبر لهذه السورة الجليلة.

0: الدكتور إقبال إبداح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، نشكركم على ما قدمتم وأفدتم وعلى ما أفضتم به علينا من علم وتدبر، جزيتم خير الجزاء.
1: الله يجزيكم الخير ويكتب أجركم وينفع بنا وبكم.
0: اللهم آمين. وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
3: نوافذ دينية.
2: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
3: إعداد وتقديم هناء المجالي.
2: ومن لي

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أجل إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب. سبحانك ربي، يا خالق كل الأشياء، يا من تسبح بآلائك الأرض والسماء، الليل والنهار، والأطيار والأزهار، الشموس والنجوم والأقمار، الريح والأشجار، والرعد الهدار، والبرق الذي يكاد يخطف الأبصار. باسمك اللهم تسكن البحار، وباسمك تصخب البحار، وبفضل منك ومن جودك ينزل المطر المدرار، فتحيي به الأرض الموات. يا واهب الحياة، يا الله، لا رب سواك، له من الأسماء والصفات، يا جليل الأسماء.

والصفات، كل شيء يدل على عظمة ملكوتك ورحمتك وجبروتك، فأنت القوي الجبار، وأنت الرحيم الغفار. سبحانك يا خالق الظلمة ويا رب النور ونور النور، يا عالم الأسرار، يا من خلقت الضدين الماء والنار والأبيض والأسود، لا رب غيرك يعبد ولا يحمد. يا الله يا الله، إليك الأمر وعليك التدبير، تغير من حال إلى حال في اللحظة والحال، لا يعجزك التبديل ولا التغيير، تضيء النهارات بمصباحك المنير، وأنت على استبدالها بالليالي الحالكات لقدير. يا من يشهد على بعض من قدرتك تبدل الفصول، ومن تدهش بعظمة بداعك الأفكار والعقول، يا كبيراً أكبر من كل كبير، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف.

رب أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: همه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا اطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-501

0: 81 61 15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم

فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم،

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية

وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

أبنائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأم

كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من

يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله

حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

الله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليأكلوا

الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا

أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت.

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.

فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عن

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل

فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم.

لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا

أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.

الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به.

لأغرينهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان

آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن

السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين

نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا.

المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها

خالدين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي

فسوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من

الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي

علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون

من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك

الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله

وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

قولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما

يستريح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم

0: ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها السور في ألف لام ميم وألف لام ميم.

را والف ما ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفايه. الف لام ميم را. بس اللي احب ااكد عليه انك انت تعرف ان ايات القران كلها مبنيه على الوصف مش على الواقف، ولذلك تيجي في اخر اي سوره تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بما بعدها مش على الوقف. فكان المفروض أن ألف نقول ألف لام إيه ميم على الوصف، لكن دي جت على الوقف. ألف لوحدها ألف مبنية على الوقف، لام على الوقف، ميم على الوقف، راء على الوقف. انما لو على طريقه القران في جمله واياته كله مبني على الوصف كان يقول ايه؟ الف لام ميم راء. شوف دي اتخلفت على ان المسائل تبقى توقيفيه، هنا تتقري كده وهنا تتقري كده. التزام، الالتزام معناه ايه؟ انك انت تيجي في الشيء والشيء اللي يشبهه تقول لك لا ما هيش ده تفصيل، دي تيجي كده ودي تيجي ايه ودي تيجي كده. ليه؟ علشان يبقى توقيف. ولا تعال احنا في الف ولام وميم بدأت بها سور، فبنقرا في البقره وفي آل عمران مش كده ونقول الف لام ميم، اهي هي الف ولام وميم. وبعدين ابص الم نشرح لك صدرك، الله طب ما هي الف ايه ولام وميم، طب وايه قلت الم نشرح لك صدرك ودول قلت الف لام ميم، طب ودي اعرفها ازاي بقى؟ عشان تعرف انه كل سماع اللي تسمعه تقوله اللي تسمعه، ويبقى في اللي زي بعض دول دي لها وضع ودي لها ايه ودي لها ايه وضع. تلك ايات الكتاب، تلك يعني السوره اللي جايه دي ايات الكتاب، ايات من الكتاب، لأن الكتاب هيشمل من أول بسم الله إلى الحمد لله إلى الناس، يبقى دي إيه آيات. لأن الإضافة عندنا على ثلاث معاني، مرة تأتي الإضافة بمعنى من، مرة تأتي الإضافة بمعنى في، مرة تأتي الإضافة بمعنى إيه اللام. نقول له مثلا مال زيد، مال لزيد مش كده، ده إذا كان مالك، وقد يكون مختص بس مش مالك. زي ايه؟ اللجام، لجام الفرسي، لجام الفرسي، هو الفرس ملك اللجام؟ لا، ده مختص به، يبقى يا لام الملك يا لام الاختصاص. ادي الاضافه بمعنى ايه؟ معنى اللام، كلام اول. مره تكون الاضافه بمعنى من، اردب قمح، يعني اردب لقمح، هو القمح اللي ملك الاردب، ولا اردب من قمح؟ يبقى الاضافه بمعنى ايه؟ من. طيب مكر الليل، مذاكرة المنزل أو مذاكرة المسجد خير من مذاكرة المنزل، مذاكرة في، يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه؟ يا اللام للملك أو الاختصاص، وتأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى من. آيات الكتاب إضافة إيه؟ تبقى آيات إيه؟ من الكتاب، آيات من الإيه؟ من الكتاب. الكتاب اللي هو إيه؟ الكتاب اللي هو القرآن، ده كلام معقول. إذن أطلق الكتاب ينصرف إلى مين؟ ليه؟ لأنك أنت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل تعد كده، وبعدين تقول فلان الرجل، أكن الرجولة في غيره ليست إيه؟ بحيث إذا أطلق ما تنصرفش إلى مين؟ تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر، لما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحقه إيه؟ تبقى كلمة الكتاب إذا أطلقت انصرفت إيه؟ في العقائد إلى القرآن، والكتاب في النحو ينصرف إلى كتاب مين؟ كتاب سيبويه. يقول لك جاء اللي بيقول قواعد النحو لك وجاء وقال في الكتاب، أي في كتاب سيبويه. يبقى إذن الكتاب اسمه قلب علم بالغلبة، علم بالغلبة. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. ما هو قال وتصديق الذي بين يديه، مش قال كده قبل كده؟ والذي أنزل إليك من ربك الحق،
ليه؟

اشمعنى؟ أم قال لك لأن الذي يخالف الحق ما مراده من مخالفة الحق؟ إنه يكسب بمخالفة الحق شيء ما كانش له، هو ربنا مش عايز يكسب منكم. يبقى يقول إيه؟ يبقى يقول الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. كلمة الله ده علم على واجب الوجود مطمورة فيه كل صفات الكمال. ساعة ما تقول الله يعني أكنك قلت القادر الضار النافع السميع البصير المعطي الماء، كل صفات تجي في مين؟ زي ما تقول مثلا العالم المشخص زيد، زيد ده ايه؟ قال لك يا اخي ده عالم، تبقى زيد العالم، ومن غير العالم ده تاجر كمان وبيتاجر والتاجر، طب وايه كمان؟ وبيشعر وشاعر، لا وكاتب كمان، الله، والكاتب ولما يجي في حرب ولا في شكل هيبقى شجاع، تبقى لما تقول زيد جت في كل الايه؟ كل الصفات الكماليه اللي تنعرف له، فاذا قلت الله واجب الوجود الله، ولذلك أنت كل شيء لا يبدأ ببسم الله. بسم الله ليه بيقول بسم الله؟ عشان أنت ما سخرتش الأشياء بذاتك، ده بتسخير الله لك، يعني لو ما سخرهاش ما تقدرش عليه، يبقى أنت بتدخل عليها لتستخدمها بإيه؟ بأي حيثية؟ بحيثية أن الله زللها لك فزللناها لك، لو لم يزللها ما تقدرش تستفيد منها. يعني قلنا زمان قصة الجمل اللي البنت الصغيرة تمسكه كده وتنخخه وتمسكه كده تقومه الجمل، وبرغوت يجي للواحد بالليل يقلق عليه حياته، على ايه؟ ما زللوش، ربنا زلل ده ولا زللش ده علشان يبين لي انها مش مشطرت. فزللناها له فمنها ركبوه ومنها ايه؟ ومنها يأكلون. يبقى اذا لما تيجي تقبل على اي عمل عايز قدرة تقول باسم القادر، بالقادر اللي اداني شوية قدرة. طب وحاجة على مال تقول الغني، الله، تقول مثلا البسط، الباسط، الدار، الدار. يبقى كل عمل عايزه قد يكون عايز قدرة وعايز حكمة وعايز غنى، يعني مال تموله، تقوم تقول ايه؟ باسم القادر، باسم الغني، باسم باسم الدار، كل ده تقوله. فقال لك لا، اكتفي وقول بسم الله لأنه جامع لكل صفات الكمال. الله يبقى جامع لصفات الايه؟ اسم الله الايه؟ اللي جامع لكل صفات الكمال، او لذلك بيسموه علم على واجب الايه؟ الوجود. الباقي صفات، انما صفات لا توجد كمالا مطلقا الا فيه، فصارت كالاسم العزيز على اطلاقه الله. انما تقول فلان عزيز قومه، مش كده ولا لا؟ فلان غني وفلان فقير، انما الغني على اطلاقه الله. يبقى بقت اسمها صفات ايه؟ صارت الى مرتبة الايه؟ الاسماء، لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا مين؟ الا اليه. وقلنا اما ان تكون اسماء ذات واما ان تكون اسماء الصفات، اسماء الصفات واسماء الذات. تعرف دي ازاي؟ ام قال لك اذا كان الاسم ملوش مقابل يبقى ده صفة ذات العزيز، انما صفة الصفة والفعل المعز لازم يجي لها مقابل، والمزيل لو معز بس ولا يقدرش يزيل يبقى ما يبقاش اله، لو باسط ولا هوش قابض يبقى ما ينفعش اله، مش كده؟ لو ضار ولا ينفعش يبقى نافع يبقى ما ينفعش اله. يبقى فيه صفه ولها ايه؟ مقابلها، دي لان فعلها في الغير، انما عزيز في ذاته ومعز لغيره ومزيل لغيره. الله يبقى الجامع لكل صفات الايه؟ الكمال. اللي عرفناه اللي نشأت منه هذه الحياة، وفي اسماء تانية علمها الله لبعض خلقه، وفي اسماء تانية هنعرفها ان شاء الله حين نلقاه، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه؟ ناظرة ان شاء الله. الله الذي رفع السماوات، مسكني من العالم العلو على طول، ما جابليش من الارض الاول، من العالم الايه؟ العلو. رفع السماوات، كلمة رفع إذا استعملت

0: استعمال بشري تدل على أن شيئا كان في وضع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى، ورفع أبويه على العرش، أبويه قاعدين كده ورفعهم على العرش على طول، يبقى رفع السماوات. هل كانت السماوات يعني موضوعة كده وبعدين ربنا رفعها؟ لا، رفع السماوات خلقها مرفوعة، خلقها إيه؟ رحمة الله على سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي كان يقول إيه؟ لو قلت سبحان من كبر الفيل، هل الفيل ده كان صغنن كده وربنا كبره ولا خلقه كبيرا؟ طب سبحان من صغر البعوضة، هي كانت كبيرة قوي كده وبعدين ربنا صغره ولا هي خلقها على هذه؟ الله الذي رفع السماوات أي خلقها إيه؟ مرفوعة بغير عمد. الله، كأن الرفع دي كان مقتضاه ان يفيها عمد تشيله، يفي حاجة تمسكه من فوق. السماء نبص لها نشوف كده ونمشي الى امتداد الافق، وده يمشي كده يقول له ما انصدمتش في عمود؟ حدش انصدم في عمود ابدا. الله، والافق ينطبق السماء على الارض كده، يا ما انطبقتش ولا حاجه، انما بصرك انتهى هنا فانطبق. ده يمشي كده وده يمشي كده، اقول يلا ايه نمشي في كل اتجاه، نقوم ما نلاقيش لا عمود ولا اي حاجه. يبقى اذن هي مرئيه هكذا ولا لا؟ يا ترى من غير عمد مرئيه ترونها كذلك، يعني من غير عمد مرئيه، ولا ما فيش عمد خالص؟ احنا بنشوف مفيش عمد خالص او مفيش عمد مرئي. ليه؟ ام قال لك لان يمكن حاجة ثانية، لان احنا قلنا ما دام اترفع شيء اترفع، يبقى ايه؟ يا شيء شايله يا شيء ايه نسخه. ربنا جاب الجهتين الاثنين، يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذن من اعلى. يبقى ان كانت من اعلى ممسوكة من اعلى، يبقى مش عايزة ايه؟ مش عايزة عمد، مش كده ولا لا؟ طيب يمسكها يعني ايه؟ يضع لها قوانينها الخاصة، قوانينها الخاصة اللي ما نعرفهاش لسه. انما احنا لو جئنا بمسح للدنيا بواسطة الاشياء والاقمار الصناعية اللي بيعملوها وبواسطة السياحات، لن نجد عمد. ويتبارى المهندسون الان في ان يكبروا سقوفا بغير عمد. كل ما يتقدم العلم عايزين يعملوا ايه؟ سقف، ويقعدوا يتفننوا بقى، يعملوا عمليه الشد وعمليه المش عارف ايه وعمليه ايه وعمليه كل اهي. احنا عم نعملها في مساحه لا تتجاوز كم متر، وعمالين ايه متعبين. وبعد ذلك نقول له برضو العمد بس اصلها مش في الدجاج، في الجوانب. هو انا اقول السقف ملوش عمد؟ طب والجدران بتعمل ايه يا حضره؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب

0: أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي